0: وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
1: كي تشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة وهو عبارة عن مركب رياضي لكي تكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
0: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
4: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
3: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
5: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تهيئة الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه على مستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله يرى طريق للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
3: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
2: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
3: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الشغل وظروف اشتغالي.
2: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
4: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
2: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
7: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هذا المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العديمة البنام.
6: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب، وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقلل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، كيتعلق بالقاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه، وطبيعه الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
6: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: مغربي موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسية.
4: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
3: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
5: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
3: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
7: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
8: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق وعاش الملك.
9: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي لأول مرة شنو عيد العرش وشرح لهم على شنو تيدار. بمناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
7: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك أي منذ سنة 1992 تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
2: إقليم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
1: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
3: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
4: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
1: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
2: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني التقليص من حجم الأضرار.
1: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية احتضنها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
4: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية والتي تجسد العناية السامية الملكية.
3: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
5: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
3: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: إن غمزني الكرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزلن إن غمزن قماب راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
10: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة
11: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب
10: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات
12: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة
10: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
8: ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
7: من خزائن التراث المغربي. حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم
13: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبت بالعرش العلوي المجيد عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية
14: من طبيعة الحال هذا كالعادة كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على هذه الطريقة هذه دونك كل عام هاد لا سومين كلها ديال ديال الفيديو دخون ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله إنما الطائفة كلهم تيفرحوا ديتسنوا ذاك النهار بالعينين
13: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو
15: أسرار الجبال وشموخ القصاب، إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
16: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
17: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الشغال وظروف الشغال.
16: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
18: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
16: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
19: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
20: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان سيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
21: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
3: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سد بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
19: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
8: ريم راديو.
13: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
4: كي شرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
13: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
5: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
22: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق وعاش الملك.
23: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنيات لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
5: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
2: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
9: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
6: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
11: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله راه طريق للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
6: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
8: ريم راديو.
15: إن غميس نيم كورا، إن مناضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن قماب راديو
1: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم
8: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
0: حالة الطقس.
15: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: الأخبار المغربية.
1: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
2: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز إلى حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
1: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءة.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
6: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
7: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
5: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
8: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانية ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزارة الداخلية ب 30 مليون ديال الدرهم، مديرية الجامعات الترابية وأيضا جامعة دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني هيعطي واحد الواجهة جديدة لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هاد المجهودات اللي كدار.
5: وتبلغ تكلفة المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهرًا.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين،
3: غيم راديو.
0: من خ
9: خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
11: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
3: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
13: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
11: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
14: اليوم تمت الانطلاقة ديال الأشغال ديال مجموعة من المشاريع، مشاريع مهمة ونعتبرها مشاريع أساسية. الأول فيها هو إعطاء الأشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينة السمارة. كاين مشروع ثاني عن أهمية كبيرة هو قضية منطقة الأنشطة الاقتصادية. انتوا تعرفوا أنه كان مطلب ملح كاين ديال المهنية المستوى ديال مدينة السمارة، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقية شراكة ما بين الجماعة مع وزارة التجارة والصناعة.
11: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
15: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
16: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
17: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
16: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
18: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعة من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف أنها تقل المواهب ديال الأطفال والشباب، سواء كان الأمر كيتعلق بالرقمنة، يتعلق بالقاعات ديال الإعلاميات وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقمية، وطبيعة الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
16: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
3: ريم راديو.
10: أخبار المغرب والعالم.
5: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
19: إقليم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
5: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
20: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
21: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
5: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية
23: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية احتضنها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
24: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية والتي تجسد العناية السامية الملكية.
23: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
25: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
23: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
10: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
26: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
26: غيم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخص مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
22: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
22: الأخبار على مدار الساعة.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسية.
5: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
4: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
6: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
4: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
8: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
9: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد السومين كلها ديال فيديوتخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا تيتسناو ذاك النهار بالعينين.
8: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
2: ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم.
3: آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
11: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغاله.
10: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
12: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
10: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
14: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
15: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة عمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
13: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا، نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
3: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
2: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم التوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظل الأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إيربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي
3: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر.
2: نعم.
3: لأن ما كيكونوا مرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمامه ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي في إما كيكون تحت ديرو تجاري وفوق في السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلش في نطاق الملكيه المشتركه.
2: نعم.
3: فدائما كنطلبوا الوثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه اذا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كان داك اذا كانت دار مبنية جديد فكنطلبوا حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار، يعني البلون كاداسترال، يعني البلون داركتيكتور نو فاريتور، رخصه البناء الى اخره، باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شراه كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد، واللي هي ضروري خصنا ننتبهوا ليها ونردوا معها البال، وانه خصنا نشوفوا الشهادة الملكية ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
2: نعم، هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الأستاذ منتصر، أنكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كتطلبوها بالنسبة للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب، كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشارة في المستقبل باش ما يوقعوش إشكالات وما يوقعوش المنازعات وكل مسائل ضبوطة.
3: صميم العمل ديال الموثق.
2: نعم، هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلت وأنت كتحدث على رخصة السكن وانت كتحدث على رخصه البناء، والا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعه ديال الاشكالات اللي كتكون كتوقع. بعض المرات الانسان كياخذ الرخصه ديال السكن ديالو، كياخذ الرخصه ديال البناء بطبيعه الحال قبلا، ولكن شنو كيعمل تعديلات، كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو، كتكون عنده الكوزينه كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت السيجور، كيولي داخل الصالون الى غير ذلك. ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت، وربما على انه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها، ولا كانت انه ربما يوقع إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
3: تماما، بل أكثر من

0: ديالي كان بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم سكنة واخد طبعا حتى رخصة البناء، ولكن ملي كتطلب شهادة الملكية تلقى في ان في شهادة الملكية ارض عارية.
1: لان هذا الامر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعه.
0: مرحبا.
1: كيفما قلت على انه الانسان راه بنا كنوضحوا بنا ديك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو بطبيعه الحال كان عنده رخصه البناء الى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطه. الدار كنشوفوها مبنيه ولكن في الوراق يعني باش كنوضحوا مزيان في الوراق راه الدار مازال في الوراق ارض عاريه يعني ما مبنياش كيفما قلتي
0: ارض عاريه. ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين طابق سفلي وطابقين واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
1: تمام.
0: يعني واحد طوابق واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه. واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث واش غير في في, في البناء.
1: تمام. باش نوضحوا يعني باش نوضحوا المشاهدين الكرام انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه.
0: انا كنقول وجود قانوني.
1: تمام.
0: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
1: نعم.
0: واللي غير مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده ما عندوش وجود قانوني بحال راه ما كاينش.
1: نعم.
0: يعني هذاك التقييد في المحافظه العقاريه هو اللي كيحمي الملكيه وكيطيحوا الجيل ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في في في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد الدار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي وني ملي كناخذ شهاده الملكيه المحافظه كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
1: تمام.
0: والعمليه كلاش تم بهذه الطريقه ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعيه القانونيه ديالو ديال داك العقار لان كاين امكانيه انه يسوي الوضعيه باش عاد يمكن ليه نمروا العمليه ديال التفويت اللي باغي يديروه.
1: نعم ممتاز أستاذ منتصر. يعني هذه الوثائق اللي كطلبوا في غاية الأهمية
0: أكيد.
1: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا يعني كيف ما نقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية. إذا قلنا كطلبوا رخصة البناء رخصة السكن شهادة المطابقة يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة
0: لما لا احتمد كانت المعلومات باش لو ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرى هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين ربما بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق فكنطلبوا ديك المدكة ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعيه القانونيه ديال داك العقار.
1: نعم كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
0: كما قلت دابا حنا على حسب الحاله المعروضه امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حاله كيبانوا لنا وثائق ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي اليوم.
1: نعم. إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد يعني لا الواعد ولا المستفيد شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني في العقد ديال الوعد بالبيع؟
0: هو كما أشرتي أستاذ هشام مشكور لأنه هذا الوعد بالبيع وكما كنروح للوعد البيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا احدهما يلتزم ان يبيع والطرف الاخر كيلتزم انه يشري فهو كاين حقوق التزامات للطرفين معا.
1: نعم.
0: فالبائع او الواعد ببيع عنده التزامات والمشتري او المستفيد من الوعد البيع هو عنده التزامات طبعا.
1: نعم.
0: فنهضروا اول على شنو هي التزامات ديال داك الواعد بالبيع اللي هو المالك
1: غادي يبيع. نعم.
0: هو اللي غادي يبيع فهو اللي عنده التزامات اكثر من من من المشتري فاول حاجه هو عنده هو انه ملزم انه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفه.
1: نعم.
0: فهذاك الوعد البيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين وكيكون مبني على واحد شروط وقيفه وبعد واحد المده متى تحققت شروط الوقيفه كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
1: نعم هنا نوقف معك الاستاذ منتصر حول الشروط الوقيفه لان هذا مصالح قانوني
0: اكيد
1: ربما كيبان لنا احنا الامر راه بسيط ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفه قانونيه كيسمعوا شروط الوقيفه ما كيعرفش علاش كنتكلم
0: مصطلح ربما
1: شنو ماذا نعني بالشروط الواقفه او الشرط الواقف؟
0: الشرط الواقف هو معرف في قانون التزامات العقود وخصوصا في الماده 107 من قانون التزامات العقود فالشرط الواقف هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشا اثره الا اذا تحقق امر مستقبل غير محقق الوقوع باش نبسطوها ونفسروها وانك يكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا، انا كنلتزم ان نبيع وانت كتلتزم انك تشري، داك الالتزام ما كيصبح نافذ الا لتحقوا ديك الشروط.
1: نعم.
0: للتوضيح اكثر، مثلا هذاك البائع عنده رهن على داك العقار، يعني ما يمكن ليش يبيع داك العقار بلا ما ياخذ رفع، كيكون كنقولوا الرهن.
1: نعم.
0: الرهن كيكون غالبا اللي كان رهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
1: نعم.
0: فداك منع التفويت كيمنع انه داك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
1: تمام.
0: فمثلا من الشروط الوقفه اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليات ديال الوعد بيع هو الحصول على رفع اليد.
1: نعم.
0: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محق الوقوع، لانه ما, ما, ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
1: نعم.
0: بل وراهن بالتعامل بالموافقه ديال البنك اللي تعطيك رفع اليد.
1: تمام، واضح المعنى. آه. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل، داك المنزل داك الشقه ولا دار ولا غير ذلك، واحد العقار محدد او واحد العقار معين عنده عليه واحد الكريدي، كيمشي عند الموثق، مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار، كيقول له الموثق عندي غير الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك، يقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم.
0: تمام.
1: ما يمكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن، يعني لمال لوفي على هذاك العقار.
0: تمام.
1: ربما حالات أخرى كثيرة الأستاذ.
0: كاين حالات، الحالات الأخرى ديال مثلا المشتري، كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
1: تمام.
0: فتو هذاك الحصول على قرض بنكي هو شرط واقف لأنه غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو، لأنه هذاك السيد المشتري واخا خدا رأي مسبق مع عند البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات، كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
1: نعم.
0: فتذاك كشرط واقف لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
1: بالمؤسسه البنكيه اللي غادي
0: تمول. حيت الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين فذاك كيكون باطل، ذاك الشرط مخصوش يكون مخصوش. نعم. ما كيستوفيش الشروط القانونية. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون أمر مستقبلي وغير محق الوقوع.
1: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه، واش ممكن يدخل في واحد الخانة واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار، وديك الدار عنده مكرية كيغيها لواحد الشخص محدد، وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه، قال له تا هو هنبيعها لك خاويه، واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري، يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا؟
0: ممكن يكون هذاك كشرط واقف، ولكن هذا التحقق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
1: نعم.
0: لان هذه مساله شويه معقده، ولكن ممكن نوصل لها.
1: نعم. نتكلموا على الحالات الاخرى الاستاذ الفضيل، هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه مقبلة من برنامج القانون والناس. كنشكركم الأستاذ منتصر العالمي على هذه الإضاءات النيرة حول موضوع اليوم، شكرا لكم مرة أخرى.
0: مرحبا أستاذ هشام.
1: الشكر أيضا موصول لكم، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
4: كيشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
3: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
6: ريم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم.
8: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
9: هاد العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينه المضيق، وعاش الملك.
10: تدوره وزوينه وعرض فوق رائع، وخلاني هاد الفرصه، عطاني فرصه انني نوري لبنياتي لاول مره شنو عيد العرش، ونشرح لهم على شنو تيدار بالمناسبه. نهنيو سيدنا والشعب المغربي بمناسبه عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
8: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
7: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
3: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
2: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
4: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله راه طريق للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
2: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
4: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز لحد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
3: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
5: غيم راديو.

0: حي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
0: الخبر من المصدر.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو.
3: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
4: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة، بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
5: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي 2 سنين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوصلوش على مستوى دراسي.
3: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
6: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذا المجهودات اللي كدار.
3: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: لا لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
8: ريم راديو.
9: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
10: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هذا المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
9: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
11: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تسقل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، تعلق بالقاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه، وطبيعه الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
9: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
8: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
12: تكريم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
3: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
13: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
14: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
3: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
15: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
1: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
16: اليوم تمت الانطلاقة ديال الأشغال ديال مجموعة من المشاريع، مشاريع مهمة ونعتبروها مشاريع أساسية. الأول فيها هو إعطاء الأشغال ديال تهيئة الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينة السمارة. كاين مشروع ثاني عن أهمية كبيرة هو قضيه منطقة الأنشطة الاقتصادية. انتوا تعرفوا أنه كان مطلب ملح كاين ديال المهنية على مستوى ديال مدينة السمارة، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقية شراكة ما بين الجماعة مع وزارة التجارة والصناعة.
1: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
8: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
3: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
12: تقييم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من 4 بكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة. كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
3: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
13: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
14: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
3: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
17: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو. غيم راديو، الخبر من المصدر.
18: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه. بإقليم الحج تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلاق وباقي التفاصيل.
20: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وأكد تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
19: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية، تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
20: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
19: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
1: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
1: ريم راديو،
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية احتضنها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
5: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية والتي تجسد العناية السامية الملكية.
4: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
6: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
4: هو إذا مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3.5 مليون درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
7: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. ريم راديو.
1: إنغمي سنين كرة. إنمادن دينامون دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن جماب راديو
7: غيم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم
7: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
2: إذاعة الأخبار المغربية
7: غيم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين
7: غيم راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
4: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق، وعاش الملك.
5: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنيات لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة تنهنيو سيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
3: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

أخبار المغرب والعالم. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة

0: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
1: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعيتها الشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة، بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
2: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوصلوش على مستوى دراسي.
0: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
3: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. المشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه، وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
0: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
7: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة اللي تحرقات كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
6: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
5: غيم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسية

0: الذاتية.
1: عبارة عن متحف للنقود، نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
0: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
2: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
0: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
5: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
6: كيتشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
5: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
3: ريم راديو،
7: أخبار المغرب والعالم.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم
7: راديو. الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
0: تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
9: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كي يدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
0: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم، لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
10: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
0: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
12: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
13: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغاله.
12: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
14: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
12: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
3: ريم راديو،
7: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
15: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
16: الإذاعة الأقرب إليكم ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
17: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
18: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
19: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
17: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
16: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
21: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
22: إقليم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
21: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
23: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
24: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
21: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
25: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
2: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هذا المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
1: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقلل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، تعلق بالقاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه، وطبيعه الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
1: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
3: غيم راديو.
25: أخبار المغرب والعالم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
25: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبت بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب الهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
5: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على هذه على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سومين كلها ديال ديال الفيديو دخون ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا تيتسنوا ذاك النهار بالعينين.
1: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
25: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو.
6: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخص مدنية وعسكرية واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
0: أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
3: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
2: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
4: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
2: هو إذا مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نتعرفوا على حرفة تقليدية متميزة نجحت جمع بين الأصالة والإبداع، وهي صناعة الرافية. والحديث أكثر على هذه الحرفة والأسرار ديالها كنستضيفوا المعلم إلياس اللي راكم تجربة مهمة في مجال صناعة الرافية، وكرس سنوات من العمل للحفاظ على هذه الحرفة وتطوير تصاميم ديالها بما يواكب الأذواق الحالية. معلم إلياس، مرحبا بك معنا. كأول سؤال معلم، إمتى بديتي هذه الحرفة هذه وتعلمتيها؟
2: البداية ديالي كانت مع الأب ديالي، لأنه هو بدأ الصناعة من 1940، وأنا يا من الصغر ديالي بديت نتعلم هذه الحرفة هذه، توصلت واحد السن ديال 18 سنة وزاولتها بصفة احترافية. صناعة الرافية تخدم بالإبرة، الإبرة تخصها واحد الصبر كبير، تتعلم منها الصبر، تتعلم منها بزاف ديال المسائل ابتكار، تتعلم بزاف ديال الحويجات تتصايبهم بهذيك الإبرة.
1: المعلم إلياس، شنو هي المراحل اللي كتمر منها قطعة الرافية من البداية حتى كتولي جاهزة للبيع أو الاستعمال؟
2: الرافية تجي من مدغشقر، هي يعني نبتة طبيعية معروفة من القدم، وتجي من على طريق الفلاحة هي، وحنايا تنجيبوها لهنايا وتنحاولوا نصبغوها. وتنقدم تنسخنوا الماء، تنديروا الماء وتنسخنوه مزيان وتنديروا فيه الصباغة طبيعية، تنحركوا الرافية ديالنا باش تصبغ كل اللي بغينا تنصايبوا، أولا تنميلونجيو الألوان شوية باش يعطيونا الألوان اللي ما تلقاوهاش في السوق، ولا تنخليوها ناتيريل هكاك وتنخدموا بها. تنبداو الحذاء، تناخذوا القالب ديال الفورما، اللي هي الفورما عبارة عن قياس ديال الرجل، وتنقطعوا لها البروميانة تتسمى، تنتقبوها يدويا وتيبدا الشغل بالإبرة. صافي، هذه هكا تتبقى بالإبرة بالإبرة بالإبرة حتى تتكمل الحذاء. الرافية تتبقى طبيعية، ما تنضيفوا لها حتى شي حاجة، وهي صحية للرجل، هي تكون الرجل مهوية وصحية للكزيما اللي كانت في الرجل ولا شي حاجة، هي طبيعية وتتبقى طبيعية. تنخدموا بها حنا، تنضيفوا لها والو.
1: معلم إلياس، رغم أن المنتوج النهائي كيبان بسيط وأنيق، إلا أن الإنجاز ديالو كيطلب مهارة كبيرة وتركيز في كل تفاصيل. شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب في عملية صناعة الرافية؟
2: أصعب مرحلة هي أنك تكون خدام كمثال وبين تساليقة، وتجي تدير لاسوميل اللي هو القاع ديال الحذاء، تكون خدام بالترونشي ولا شي حاجة وتضربه ولا شي حاجة، هذيك هي الصعيبة، تتولي قطعتيه. ما احنا واخا يتقطع يمكن لي نصلحه، ماشي مشكلة، لأن الأب ديالي ورانا كاع لي تكنيك ديال الحذاء، إلا تقطع ولا شي واحد كمثال زبون خداه وتقطع له تيعاود يردو لينا باش حنا تنعاود نصلحو له.
1: أكيد معلم، كل قطعة من الرافية عندها الوقت ديالها الخاص، والمدة اللي كتحتاجها كتختلف حسب الحجم والدقة والتفاصيل المطلوبة. شحال ديال الوقت كيطلب إنجاز قطعة واحدة؟
2: كاين اللي ياخذ لك يوم، كاين اللي ياخذ لك يومين، كاين اللي ياخذ لك ثلاثة أيام، على حسب الموديل وعلى حسب الخدمة اللي فيه، واش كثيرة ولا قليلة. إذا كانت قليلة يمكننا نساليوها في يوم، كانت كثيرة بزاف ثلاثة أيام باش يمكننا نساليو الارتيكل.
1: المعلم إلياس، كما كنشوفوا قدامنا أن صناعة الرافية ما بقاش مقتصرة على الأشكال التقليدية فقط، بل ولات كتعرف تصاميم متنوعة كتجمع بين الأصالة والعصرية. منين كتستمدوا أفكار التصاميم ديالكم؟
2: دائما حنا تنحاولوا ما امكن تنكونوا خدامين في موديل جديد، وفي نفس الوقت تيبان لنا موديلات اخرى، دونك ان كبرنا في هذا الشيء هذا حنايا، دونك داك الشيء غير من المخيله تنحاولوا نجبدوا الموديلات الجداد.
1: كآخر سؤال معلم، كيف ما كنعرفوا ان استمرار اي حرفه كيبقى مرتبط بالاجيال الجديده ومدى الاهتمام ديالها بالتعلم ديالها، كيفاش كتشوف اليوم اقبال الشباب على تعلم حرفه الرافيه وشنو خاص يدار باش تبقى هذه الحرفه مستمره؟
2: انا تنبغي نوجه واحد الرساله للشباب باش يلتجئوا شويه لهذه الصناعه التقليديه، الموروث الثقافي ديالنا، وبزاف ديال المسائل اللي هي في المغرب قربت تنقرض لولا الرؤيه المستنيره ديال صاحب الجلاله سيدنا الله يطولنا في عمره لكانت نيت فعلا مقارضات. وهذا المنبر تنقول للشباب بان راه كاين واحد، راه ما بقاش كيما شحال هذه، راه تطور هذا الشيء، هذا كاينه دار الصانع وكاينه المديريه الجهويه، دونك هاد الناس هادو تيشتغلوا بزاف باش يطوروا الصناعه التقليديه ويزيدوا بها القدام. دونك الشباب اليوم ما عندهم نيا شي خاف، يمكن له يجي يشوف الصناعه التقليديه ويتعلم ليها ويحاول يطورها، راه غادي رحنا غاديين بها القدام ان شاء الله.
1: شكرا لك معلم الياس على هذه المعلومات القيمه. فبين خيوط الرافيه ولمسات الابداع كتوصل هذه الحرفه الحضور ديالها كواحده من الصناعات التقليديه اللي كتعكس غنى التراث المغربي وقدره الحرفيين على الابتكار والتجديد. شكرا للمعلم الياس على هذه المشاركه القيمه، والشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعه، والى لقاء قادم مع حرفه جديده من حرف المغرب. سلام عليكم.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية احتضنها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
6: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
5: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
7: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفوا نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفوا نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
5: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
9: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
10: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
9: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
8: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الخبر من المصدر
4: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
11: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كي يدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
4: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
12: اليوم تمت الانطلاقة ديال الأشغال ديال مجموعة من المشاريع، مشاريع مهمة ونعتبروها مشاريع أساسية. الأول فيها هو إعطاء الأشغال ديال تهيئة الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينة السمارة. كاين مشروع ثاني عن أهمية كبيرة هو قضية منطقة الأنشطة الاقتصادية. أنتم تعرفوا أنه كان مطلب مريح كاين ديال المهنية المستوى ديال مدينة السمارة، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقية شراكة ما بين الجماعة مع وزارة التجارة والصناعة.
4: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسية.
14: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
13: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
15: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
13: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
3: الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
16: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
17: كيشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
16: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: تخليداً للذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقاً بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
11: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
4: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
12: اليوم تمت الانطلاقه ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تهيئه الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه على المستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله راه طريق للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
4: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
21: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، والرواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الشغال وظروف اشتغالي.
20: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
22: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
20: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعات الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
18: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
18: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
23: ريم راديو،
18: إذاعة الأخبار المغربية.
24: مشاريع مهيكلة جديدة. شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
1: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
2: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
24: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سد بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
0: غين راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
19: أخبار المغرب والعالم.
6: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
7: إقليم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
6: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
23: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
25: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
6: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
18: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
18: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
18: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو.
18: إذاعة الأخبار المغربية.

0: من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
1: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
0: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقلل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، تعلق بالقاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه. وطبيعي الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
0: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع عقد الوعد بالبيع. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ منتصر العالمي موثق بسلا نائب رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
5: مرحبا أستاذ هشام وشكرا مرة أخرى للاستضافة.
4: إذن الحديث مازال مستمر حول موضوع عقد الوعد بالبيع، يعني هذا الموضوع المهم نظرا لكثرة المعاملات خاصة في المجال العقاري اللي كتكون بهذا النوع ديال العقود. كنا تكلمنا على تعريف ديال عقد الوعد بالبيع، تكلمنا على أهمية عقد الوعد بالبيع، وصلنا عند الوثائق المطلوبة من كيجيو جوج الناس مرتفقين عند موثق باغين يعملوا العقد ديال الوعد بالبيع. قلنا شنو هي الوثائق اللي كيطلب لهم الموثق. من ضمن الوثائق كنا تكلمنا على البطاقة الوطنية، تكلمنا على شهادة الملكية، تكلمنا في إطار يعني السكن الخاص بالشقق يعني اللي في الملكية المشتركة، تكلمنا على التصميم الطوبوغرافي، تكلمنا أيضا بالنسبة على ما أظن للأراضي العارية على مذكرة المعلومات لانوت ديال لاجونس إربان. وصلنا للحديث الآن على الوثائق المطلوبة بالنسبة للمنازل. الأستاذ منتصر العالمي
5: مرحبا. هو لابد من تذكر أن الوثائق اللي كنا نتناولها حاليا فهي على سبيل المثال للحصر. نعم. لأن ما كيكون المرتفقين أمام الموثق وعلى حسب الحالة المعروضة أمام، ربما كيقدروا يبانوا وثائق أخرى اللي نقدروا نطلبوها، ولكن الوثائق اللي كنطرقوا لهم الآن هما اللي كنهضروا في العموم، يعني على حسب الأغلب الحالات اللي كتعرض بين يدينا. بالنسبة للسكن اللي هو يقدر يكون مثلا يقدر يكون ميزون دابيتاسيون، يعني مثلا سكن عادي، فيه إما كيكون التحضير التجاري وفوق فيه السكن، ولا فيلا، ولا كاع انواع ديال السكن اللي كتكون ما دخلتش في نطاق الملكيه المشتركه. نعم. فدائما كنطلبوا الوثائق كما هضرنا سابقا، يعني البطاقه الوطنيه، اصل التملك الى اخره، شهاده الملكيه، فكنطلبوا كذلك رخصه البناء ورخصه السكن، وكذلك شهاده المطابقه اذا كان داك يعني الطابق السفلي في محلات تجاريه تبع لديك الرسم العقاري موضوع العمليه. اذا كانت دار مبنيه جديد، ف فكنطلبوا

0: حتى الوثائق ديال التعمير اللي بناء عليها داك صاحب السكن بنا ديك الدار, يعني البلان كاداسترال, يعني البلان داركتيكتور نو فاريتور, رخصه البناء الى اخره, باش حتى داك المشتري نهار كيبغي يدير شي تغييرات على البناء اللي على داك العقار اللي شرا كيكون عنده الوثائق اللي غيدلي بهم حتى هو من بعد, واللي هي ضروري خصنا نتابعوا ليها ونردوا مع البال, وانه خصنا نشوفوا الشهادات الملكية ديال ديك العقار واش كطابق ديك الشيء اللي كاين في الواقع.
1: نعم, هذا هو اللي بغيت نتكلم عليه الأستاذ منتصر, أنكم ملي كتكلموا على هاد الوثائق اللي كطلبوها بالنسبة للناس اللي كيجيو عندكم كمرتفقين للمكتب, كيف ما كنقول كيكون دائما عندكم واحد الاستشارة في المستقبل باش ما يوقعوش إشكالات وما يوقعوش المنازعات وكل مسائل ضبوطة.
0: صميم العمل ديال الموثق.
1: نعم, هذا صميم العمل ديال الموثق. كيف ما قلت وأنت كتحدث على رخصة السكن وانت كتحدث على رخصة البناء, وإلا يعني احنا كنعرفوا كاين مجموعة ديال الإشكالات اللي كتكون كتوقع بعد مرات الإنسان كياخد الرخصة ديال السكن ديالو, كياخد الرخصة ديال البناء بطبيعة الحال قبلا, ولكن شنو كيعمل؟ كيعمل تعديلات, كيبدل مثلا في داك داخل البناء ديالو, كتكون عنده الكوزينة كيرجعها هي مثلا كيضيفها البيت, السيجور كيولي داخل الصالون إلى غير ذلك, ولكن نتوما ملي كتطلبوا هاد الوثائق كتعرفوا شنو نوع التعديلات اللي دارت, وربما على أنه داك الطرف اللي غادي يشري ما غاديش يقبل بها, ولا كانت أنه ربما يوقع له إشكالات في المستقبل إلى غير ذلك.
0: تماما, بل أكثر من ذلك, يعني بعد ما كتلقى واحد مثلا عنده دار ديالو ساكن فيها واخد سليم السكنة واخد طبعا خد رخصة البناء, ولكن ملي كتطلب شهادة الملكية تلقى في أن في شهادة الملكية أرض عارية,
1: لأن هذا الأمر مهم وتكلمنا عليه وما بغيناش ندوزو عليه بسرعة.
0: مرحبا.
1: كيف ما قلت على أنه الإنسان راه بنا ونضحو بنا ديك الدار ديالو وخدات سليم السكن ديالو, بطبيعة الحال كان عنده رخصة البناء إلى غير ذلك وجميع الوثائق مضبوطة, الدار كنشوفوها مبنية, ولكن في الوراق يعني باش كنوضحو مزيان في الوراق راه الدار مازال في الوراق أرض عارية, يعني مبنياش كيف ما قلتي
0: أرض عارية, ولا بعض المرات كتلقى مثلا واحد عنده مثلا طابقين, طابق سفلي وطابقين, واللي في الواقع هو عنده ثلاث طوابق.
1: تمام.
0: يعني واحد طابق اخر زادهم ربما من بعد ما دخلش المحافظه, واش ما دخلش لانه هو ما درش المحاوله باش يدير ديك العمليه ديال الاحداث, واش غير في البناء.
1: تمام. انا كنعرفوا النظام يعني باش كنوضحوا للمشاهدين الكيران انه داك البني ديالو مزيان ولكن ما دخلش المحافظه,
0: انا كنقولوا وجود قانوني.
1: تمام.
0: حيت دابا النظام العقاري المغربي والقانون العقاري المغربي مبني على ما هو مقيد في المحافظه العقاريه فهو عنده وجود قانوني.
1: نعم.
0: واللي غير مقيد في محافظة العقارية فهو عنده ما عندوش وجود قانوني بحال راه ما كاينش.
1: نعم.
0: يعني هذاك التقييد في المحافظة العقارية هو اللي كيحمي الملكية وكيطي حجية ديك النوع ديال البنايات اللي كاينين في داك العقار. يعني واخا انت تجيب لي مثلا واحد واحد واحد دار باني فيها ثلاث طوابق زائد طابق سفلي, وني كناخذ شهادة الملكية المحافظة كنلقى فيها طابق سفلي وطابق علوي واحد, فهذوك الطابقين ما عندوش وجود قانوني.
1: تمام.
0: والعملية كلاش تم بالطريقة, ضروري كيخص هذاك البائع خصو يسوي الوضعية القانونية ديالو ديال داك العقار, لأن كاين إمكانية أنه يسوي الوضعية باش عادي يمكن ليه نمروا العملية ديال التفويت اللي باغي يديروه.
1: نعم, ممتاز أستاذ منتصر, يعني هاد الوثائق اللي كطلبوا في غاية الأهمية.
0: أكيد.
1: خاصة أنها كتحمي الطرفين معا, يعني كيف ما نقولوا من الإشكالات وربما من المنازعات اللي ربما تكون مستقبلية. إذا قلنا كطلبوا رخصة البناء, رخصة السكن, شهادة المطابقة, يعني مجموعة من الوثائق على حسب الحالة.
0: ولما لا حتى مذكرة المعلومات باش لو ربما وقع شي تغيير في ديك المنطقة, ربما كاين مناطق اللي كيكون مثلا كان نهار شرا هذاك السيد كانت مسموح فيها البناء طابقين علويين, ربما من بعد واحد المدة ولات الإمكانية ديال أنه يزيد طابق, فكنطلبوا ديك المذكرة ديال المعلومات باش غير للاستئناس بها, ولا ربما لا كان وقع شي تغيير كيكونوا اطراف مطالعين على الوضعية القانونية ديال داك العقار.
1: نعم, كاين شي وثائق اخرى اللي ممكن نتكلموا عليها استاذ الفاضل؟
0: كما قلت دابا حنا على حسب الحالة المعروضة امامنا عاد كتقدر كل على حسب كل حالة كيبانوا لنا وثائق, ولكن دابا كاع الوثائق اللي هما كيطلبوا في جميع الحالات اللي كتهم هذا النوع ديال العقار فهما دول اللي اليوم.
1: نعم. إذا نمر أستاذي الفاضل لمسألة أخرى أيضا مهمة, وحنا كنتكلموا على عقد الوعد بالبيع, شنو هي الالتزامات الواجبة على أطراف العقد، يعني لا الواعد ولا المستفيد، شنو هي الالتزامات اللي كتكون عليهم يعني فات العقد ديال الوعد بالبيع؟
0: هو كما شرتي أستاذ هشام مشكور، لأنه هذا الوعد بالبيع وكما كان روحنا الوعد بيع اللي كيكون التزام ديال الطرفين معا، أحدهما يلتزم أن يبيع والطرف الآخر كيلتزم أنه يشري، فهو كاين حقوق التزامات للطرفين معا. نعم. فالبائع أو الواعد ببيع عنده التزامات، والمشتري أو المستفيد من الوعد بيع هو عنده التزامات طبعا.
1: نعم.
0: فنهضر أول على شنو التزامات ديال ذاك الواعد بالبيع اللي هو المالك، هو اللي غادي يبيع، فهو اللي عنده التزامات أكثر من من من المشتري. فأول حاجة هو عنده هو أنه ملزم أنه يبرم البيع متى تتحققت شروط الوقيفة. فهذاك الوعد بيع كما قلنا كيكون واحد التزام ديال الطرفين، وكيكون مبني على واحد شروط وقيفة، وبعد واحد المدة متى تحققت شروط الوقيفة كيخصنا نمروا للبيع النهائي.
1: نعم، هنا نوقف معك الأستاذ منتصر حول الشروط الوقيفة، لأن هذا مصالح قانوني.
0: أكيد
1: وربما كيبان لينا احنا الأمر بسيط، ولكن الناس اللي ما عندهمش واحد المعرفة قانونية كيسمعوا شروط الوقيفة ما كيعرفش علاش كنتكلم.
0: مصطلح ربما
1: تمام. شنو ماذا نعني بالشروط الوقيفة أو الشرط الوقيف؟
0: الشرط الوقيف هو معرف في قانون التزامات العقود، وخصوصا في المادة 107 من قانون التزامات العقود. فالشرط الوقيف هو واحد الاتفاق يجعل التزام الالتزام لا ينشأ أثره إلا إذا تحقق أمر مستقبل غير محقق الوقوع. باش نبسطوها ونفسروها، وأن كيكون واحد الشرط داك الالتزام ديال الطرفين معا، أنا كنلتزم أن نبيع وأنت كتلتزم أنك تشري، داك الالتزام ما كيصبح نافذ إلا لا تحقق ديك الشروط.
1: نعم.
0: للتوضيح اكثر، مثلا هذاك البائع عنده رهن على ذاك العقار، يعني ما يمكن ليش يبيع ذاك العقار بلا ما ياخذ رفع، كيكون كنقولوا الرهن.
1: نعم.
0: الرهن كيكون غالبا كنراهن بنكي كيكون معاه منع التفويت ومنع الكراء ومنع الرهن.
1: نعم.
0: فذاك منع التفويت كيمنع انه ذاك العقار يتفوت على الحاله ديالو.
1: تمام.
0: فمثلا من الشروط الوقيفة اللي كتكرر في اغلبيه ديال العمليات ديال الوعد بيع هو الحصول على رفع اليد.
1: نعم.
0: فهذاك الحصول على رفع اليد فهو واحد الامر الى ما يتحقق الا مستقبلا وغير محقق الوقوع، لانه ما, ما, ما يعني غير راهن بالاراده فقط ديال البائع.
1: نعم.
0: بل وراهين بالتعامل بالموافقه ديال البنك اللي عطاك رفع اليد.
1: تمام، واضح المعنى. يعني كنقولوا ان هذا السيد غادي يبيع واحد المنزل، داك المنزل داك الشقه ولا دار ولا غير ذلك، واحد العقار مدد او واحد العقار معين، عنده عليه واحد الكريدي، كيمشي عند الموثق. مشى السيد اللي غادي يشري باغي يشري داك العقار، كيقول له الموثق عندي الوعد بالبيع، ولكن كيطلب من داك الطرف الثاني على حسب الحاله، واش يعني السيد اللي غادي يدي الفلوس الى غير ذلك، يقول له ما يمكنناش نتموا هادشي اللي فهمت منكم.
0: تمام.
1: يمكنناش نتمو هات العملية ديال البيع ولا ما خديناش رفع اليد عن الرهن، يعني لا مال لوفي على هذاك العقار. ربما حالات أخرى كثيرة الأستاذ،
0: كاين حالات الحالات الأخرى ديال مثلا المشتري، كيكون المشتري مثلا غير يطلب قرض بنكي.
1: تمام.
0: فتوا هذاك الحصول على قرض بنكي هو شرط واقف، لأنه هو غير مؤكد الحقوق تحقق ديالو، لأنه هذاك السيد المشتري واخا واخدا رأي مسبق مع البنكة وعنده ربما يعني كيستوفي كاع جميع الشروط باش يحصل القرض البنكي، راه كيوقع الوعد بالبيع وعاد كيبدا في الاجراءات، كيبدا فعليا في ديك المسطره ديال الحصول على القرض البنكي.
1: نعم.
0: فتذاك كشرط واقف، لانه حتى هو راهين ماشي بالمشتري، هو راهين
1: بالمؤسسه البنكيه
0: اللي غادي تمول. حتى الا كان داك الشرط راهين فقط بالاراده ديال احد الطرفين، فذاك كيكون باطل، ذاك الشرط مخصوش يكون مخصوش. نعم. ما كيستوفيش الشروط القانونيه. فالشرط الواقف كيخصو كما قلنا يكون امر مستقبلي وغير محقق الوقوع.
1: نعم. مثلا هذا الشرط اللي كنتكلموا عليه، واش ممكن يدخل في واحد الخانه واحد السيد باغي يبيع واحد المنزل واحد الدار، وديك الدار عندهم كريه كيغيها لواحد الشخص محدد، وهذاك اللي باغي يشري قال له انا بغيت نشري ديك الدار خاويه، قال له حتى هو نبيعها لك خاويه، واش يعني كيكون مسؤول داك الطرف البائع مول الملك انه يخوي ديك الدار من داك الكاري، يعتبر يعني انه شرط واقف في هذه الحاله مثلا؟
0: ممكن يكون هذاك كشرط واقف، ولكن هذا التحقيق ديال شرط واقف فهو راهن يعني بالقبول ديال داك ديال الشخص اللي كاري ديك العقار.
1: نعم.
0: لان هذه مساله شويه معقده، ولكن ممكن نوصل لها.
1: نعم. نتكلموا على الحاله الحلقات الاخرى الاستاذ الفاضل هذه الحاله اللي نخليه ان شاء الله نتكلموا عليها بشكل مفصل وحالات اخرى في الحلقه المقبله من برنامج القانون والناس. كنشكركم الاستاذ منتصر العالمي على هذه الاضاءات النيره حول موضوع اليوم. شكرا لكم مره اخرى.
0: مرحبا استاذ هشام.
1: الشكر ايضا موصول لكم، والى ان القاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
5: متابعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على هذه الطريقة هذه. دونك كل عام هذه السومين كلها ديال ديال فيديوتخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، انما الطائفه كلهم تيفرحوا تيتسناو داك النهار بالعينين.
4: وياتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكه تحت القياده المتبصره لجلاله الملك مسلسل الاصلاحات الكبرى السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، والتي ساهمت في احداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الاخيره.
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
6: ريم راديو.
7: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
8: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
7: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
9: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
7: هو إذا مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
6: ريم راديو.
3: ريم راديو، الخبر من المصدر.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: مشاريع مهيكلة جديدة. شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
11: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
12: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة عمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
7: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سد بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
13: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
14: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
13: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
15: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعة من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف أنها تسقل المواهب ديال الأطفال والشباب، سواء كان الأمر كيتعلق بالرقمنة، تعلق بالقاعة ديال الإعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقمية، وطبيعة الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
13: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
18: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة اللي تحرقات كتجاوز لحد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
17: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
20: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية وأيضا طرق الشغال وظروف الشغال.
19: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
21: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
19: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
16: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
4: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
3: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
5: اليوم تمت الانطلاقة ديال الأشغال ديال مجموعة من المشاريع مهمة ونعتبرها مشاريع أساسية. الأول فيها هو إعطاء الأشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينة السمارة. كاين مشروع ثاني عن أهمية كبيرة هو قضية منطقة الأنشطة الاقتصادية. انتوا تعرفوا أنه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيين المستوى ديال مدينة السمارة، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقية شراكة ما بين الجماعة مع وزارة التجارة والصناعة.
3: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم، مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
7: كيشرفني نقدم مشروع اللي
2: نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
6: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
4: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
3: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
5: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السمارة. كاين مشروع ثاني عند اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرف انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السمارة، واليوم الحمد لله راه طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
3: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقراق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.

0: أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
2: الخبر من المصدر.
3: إن غميزني بكرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبت بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
5: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سومين كلها ديال ديال فيديو دخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا تيتسناو ذاك النهار بالعينين.
4: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
2: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم.
3: خصوصا المنقطعات عن الدراسة تتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
1: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
4: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. المشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم. الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه، وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
1: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة.
6: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب، من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
5: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
7: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
5: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب. ريم راديو.
8: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
9: الأخبار على مدار الساعة.
10: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
11: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
10: ريم راديو.
9: ريم راديو. الخبر من المصدر.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ريم راديو.
9: المصداقية والخبر اليقين.
10: ريم راديو.
1: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
13: تقييم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
1: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
14: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
15: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
1: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو
9: الخبر من المصدر.
16: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
17: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق وعاش الملك.
18: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، أعطاني فرصة أنني نوري البنيات لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. مناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
16: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك أي منذ سنة 1992 تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
9: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس،
19: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسيس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية

0: أخبار المغرب والعالم.
1: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية احتضنها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
2: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
1: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
3: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
1: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة.
6: عبارة عن متحف للنقود، نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب، من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
5: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
7: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
5: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء

0: وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
1: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال ولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
0: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تسقل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، تعلق بالقاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه، وطبيعه الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
0: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
4: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وادنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وادنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي.
7: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم.
8: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوصلوش على مستوى دراسي.
6: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
9: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. المشروع اللي هو يكون على يعني ميزانية ديال 34 مليون ديال الدرهم. الشركاء ديالها هما وزارة الداخلية ب 30 مليون ديال الدرهم، مديرية الجامعات الترابية، وأيضا جامعة دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني هيعطي واحد الواجهة جديدة لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذا المجهودات اللي كدار.
6: وتبلغ تكلفة المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهرا.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو، ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
11: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
12: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
10: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
3: ريم راديو،
13: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر
13: ريم راديو.
14: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
14: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين،
13: ريم راديو.
15: تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
16: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
15: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
17: اليوم تمت الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينه السمارة. كاين مشروع ثاني عند اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرف انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيين على المستوى ديال مدينه السمارة، واليوم الحمد لله راه طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
15: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
19: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبت بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
20: متابعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على هذه الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سومين كلها ديال ديال الفيديو دخون ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا تيتسنوا ذاك النهار بالعينين.
19: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
13: غيم هاديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
3: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق وعاش الملك.
4: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
2: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
2: كيتشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
1: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
4: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، والرواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرادة ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغالي.
3: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
5: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
3: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعات الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق، احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
2: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
7: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
6: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نتعرفوا على حرفة تقليدية متميزة نجحت تجمع بين الأصالة والإبداع، وهي صناعة الرافية. والحديث أكثر على هذه الحرفة والأسرار ديالها كنستضيفوا المعلم إلياس اللي راكم تجربة مهمة في مجال صناعة الرافية، وكرس سنوات من العمل للحفاظ على هذه الحرفة وتطوير تصاميم ديالها بما يواكب الأذواق حاليا. معلم إلياس، مرحبا بك معنا. كأول سؤال معلم، إمتى بديتي هذه الحرفة هذه وتعلمتيها؟
2: البداية ديالي كانت مع الأب ديالي، لأنه هو بدأ الصناعة من 1940، وأنا يا من الصغر ديالي بديت نتعلم هذه الحرفة هذه، توصلت واحد السن ديال 18 سنة وزاولتها بصفة احترافية. صناعة الرافية تتخدم بالإبرة، الإبرة تخصها واحد الصبر كبير، تتعلم منها الصبر، تتعلم منها بزاف ديال المسائل، ابتكار، تتعلم بزاف الحويجات تتصايبهم بهذيك الإبرة.
1: المعلم إلياس، شنو هي المراحل اللي كتمر منها قطعة الرافية من البداية حتى كتولي جاهزة للبيع أو الاستعمال؟
2: الرافية تجي من مدغشقر، هي يعني نبتة طبيعية معروفة من القدم، وتجي من على طريق الفلاحة هي، وحنا عاد تنجيبوها لهنايا وتنحاولوا نصبغوها. المتقدم تنسخنوا الماء، تنديروا الماء وتنسخنوه مزيان وتنديروا فيه الصباغة طبيعية، تنحركوا الرافية ديالنا باش تصبغ كل اللي بغينا تنصايبو، أولا تنميلونجيو الألوان شوية باش يعطيونا الألوان اللي ما تلقاوهاش في السوق، ولا تنخليوها ناتيريل هكاك وتنخدموا بها. تنبداو الحذاء، تناخذوا القالب ديال الفورما، اللي هي الفورما عبارة عن قياس ديال الرجل، وتنقطعوا لها البروميانة تتسمى، تنتقبوها يدويا وتيبدا الشغل بالإبرة. صافي، هذه هكا تتبقى بالإبرة بالإبرة بالإبرة حتى تتكمل الحذاء. الرافية تتبقى طبيعية، ما تنضيفوا لها حتى شي حاجة، وهي صحية للرجل، هي تكون الرجل مهوية وصحية للكزيما اللي كانت في الرجل ولا شي حاجة، هي طبيعية وتتبقى طبيعية. تنخدموا بها حنا، تنضيفوا لها والو.
1: معلم إلياس، رغم أن المنتوج النهائي كيبان بسيط وأنيق، إلا أن الإنجاز ديالو كيطلب مهارة كبيرة وتركيز في كل تفاصيل. شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب في عملية صناعة الرافية؟
2: أصعب مرحلة هي أنك تكون خدام كمثال وبين تساليقة، وتجي تدير لاسوميل اللي هو القاع ديال الحذاء، وتكون خدام بالترونشي ولا شي حاجة وتضربه ولا شي حاجة، هذيك هي الصعيبة، تتولي قطعتيه. ما احنا واخا يتقطع يمكن لي نصلحه، ماشي مشكلة، لأن الأب ديالي ورانا كاع لي تكنيك ديال الحذاء، إلا تقطع ولا شي واحد كمثال زبون خدا وتقطع له تيعاود يردو لينا باش حنا تنعاودو نصلحو له.
1: أكيد معلم، كل قطعة من الرافية عندها الوقت ديالها الخاص، والمدة اللي كتحتاجها كتختلف حسب الحجم والدقة والتفاصيل المطلوبة. شحال ديال الوقت كيطلب إنجاز قطعة واحدة؟
2: كاين لا ياخذ لك يوم، كاين لا ياخذ لك يومين، كاين لا ياخذ لك ثلاثة أيام، على حسب الموديل وعلى حسب الخدمة اللي فيه، واش كثيرة ولا قليلة. إذا كانت قليلة يمكننا نساليوها في يوم، كانت كثيرة بزاف ثلاثة أيام باش يمكننا نساليو الارتيكل.
1: المعلم إلياس، كما كنشوفوا قدامنا أن صناعة الرافية ما بقاش مقتصرة على الأشكال التقليدية فقط، بل ولات كتعرف تصاميم متنوعة كتجمع بين الأصالة والعصرية. منين كتستمدوا أفكار التصاميم ديالكم؟
2: دائما حنا تنحاولوا ما أمكن تنكونوا خدامين في موديل جديد، وفي نفس الوقت تيبان لنا موديلات أخرى، دونك ان كبرنا في هذا الشيء هذا حنايا، دونك داك الشيء غير من المخيله تنحاولوا نجبدوا الموديلات الجداد.
1: كآخر سؤال معلم، كيف ما كنعرفوا ان استمرار اي حرفه كيبقى مرتبط بالاجيال الجديده ومدى الاهتمام ديالها بالتعلم ديالها، كيفاش كتشوف اليوم اقبال الشباب على تعلم حرفه الرافيه، وشنو خاص يدار باش تبقى هذه الحرفه مستمره؟
2: انا تنبغي نوجه واحد الرساله للشباب باش يلتجئوا شويه لهذه الصناعه التقليديه، الموروث الثقافي ديالنا، وبزاف ديال المسائل اللي هي في المغرب قربت مقارض لولا الرؤيه المستنيره ديال صاحب الجلاله سيدنا الله يطولنا في عمره لكانت نيت فعلا مقارضات. وهذا المنبر تنقول للشباب بان راه كاين واحد، راه ما بقاش كيما شحال هادي، راه تطور هاد الشيء هذا، كاينه دار الصانع وكاينه المديريه الجهويه، دونك هاد الناس هادو تيشتغلوا بزاف باش يطوروا الصناعه التقليديه ويزيدوا بها القدام. دونك الشباب اليوم ما عندهم لا شي خاف، يمكن له يجي يشوف الصناعه التقليديه ويتعلم ليها ويحاول يطورها، راه غادي رحنا غاديين بها القدام ان شاء الله.
1: شكرا لك معلم إلياس على هذه المعلومات القيمة. فبين خيوط الرافية ولمسات الإبداع، كتوصل هذه الحرفة الحضور ديالها كواحدة من الصناعات التقليدية اللي كتعكس غنى التراث المغربي وقدرة الحرفيين على الابتكار والتجديد. شكرا للمعلم إلياس على هذه المشاركة القيمة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم مع حرفة جديدة من حرف المغرب. سلام عليكم.
3: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية احتضنها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
6: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
5: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
7: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفوا نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفوا نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
5: هو إذا مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
3: الخبر من المصدر. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة، مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
8: ريم راديو. انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
9: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق وعاش الملك.
10: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
8: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
4: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
3: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
5: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عند اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتوا تعرف انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه على المستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله راه طريق للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
3: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
7: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هذا المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر واحد، تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
6: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعة من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف أنها تقل المواهب ديال الأطفال والشباب، سواء كان الأمر كيتعلق بالرقمنة، يتعلق بالقاعات ديال الإعلاميات وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقمية، وطبيعة الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
6: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم
1: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. حالة الطقس،
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
3: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغالي.
2: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
4: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
2: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبت بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
6: متابعه الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله، من ايام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على هذه الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سيمين كلها ديال فيديو دخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا تسنوا ذاك النهار بالعينين.
5: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
0: أخبار المغرب والعالم.
7: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسية.
8: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
7: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
9: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
7: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تخليداً لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقاً بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
13: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
12: على المستوى الاقتصادي والبيئي اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
14: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيين على مستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله راه طريق للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
12: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
10: الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
15: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
2: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي تحرقات كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
1: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحري، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
6: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
7: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة عمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
5: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
4: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان

0: يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وادنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وادنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
1: غيم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
3: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
2: ريم راديو. الخبر من المصدر.
4: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
5: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
6: خصوصا المنقطعات عن الدراسة تتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
4: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
7: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. المشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم الشركاء ديالها هما وزارة الداخلية ب 30 مليون ديال الدرهم، مديرية الجامعات الترابية، وأيضا جامعة دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهة جديدة لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
4: وتبلغ تكلفة المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم، مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
2: كيشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
1: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
7: تكريم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
6: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
8: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
9: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
6: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.
10: من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: ريم راديو.
12: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
13: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
12: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
14: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
12: هو إذا مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
11: ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
15: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
16: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق، وعاش الملك.
17: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي الأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
15: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: ريم راديو.
3: المصداقية والخبر اليقين.
11: ريم راديو.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: ريم راديو. ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
18: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هذا المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر بواحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
1: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
19: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعة من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف أنها تقلل مواهب ديال الأطفال والشباب، سواء كان الأمر كيتعلق بالرقمنة، يتعلق بالقاعات ديال الإعلاميات وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقمية، وطبيعة الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
1: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
11: ريم راديو.
5: الإذاعة الأقرب إليكم.
11: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
20: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
3: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغاله.
2: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
4: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
2: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
0: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
5: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش، خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
6: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله، من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تندمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد السومين كلها ديال فيديوتخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا تيتسناو ذاك النهار بالعينين.
5: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. راديو. ريم راديو، الخبر من المصدر.
8: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة.
9: عبارة عن متحف للنقود، نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب، من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
8: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
10: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
8: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
13: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كي يدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
12: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
14: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب مريح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
12: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
16: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
15: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
17: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه. بإقليم الحاج بتدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلى قوابق التفاصيل.
18: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وكذا تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
17: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفر والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
18: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
17: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: مشاريع مهيكلة جديدة. شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
2: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
3: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادي تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
1: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة قلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة قلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
0: ريم راديو.
5: إن غميز نيم كورا. إن مادن دينامون. دقراغلان. تسرتيت. أمون. تدمسا. تونونت. قوسكزين إن غميزن. قماب راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
6: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
0: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
7: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
8: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
9: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي مكلا مستوى دراسي.
7: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
10: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه، وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني هيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
7: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
0: غيم راديو.
5: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
11: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم، مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
12: كيشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
11: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
7: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
13: إقليم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
7: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
14: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
15: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
7: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
16: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
5: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
1: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
17: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
1: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
18: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
1: هو إذا مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3.5 مليون درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملية المشاريع بجهة جلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهات الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون

0: الحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو
1: المصداقية والخبر اليقين
3: ريم راديو.
4: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
5: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد السومين كلها ديال فيديوتخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم طائفة رحودة تسنوا ذاك النهار بالعينين.
4: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر
3: ريم راديو.
6: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
7: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعيتها الشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
8: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوصلوش على مستوى دراسي.
6: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
9: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني هيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري واللي هي كتستحق يعني كل هذا المجهودات اللي كدار.
6: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: نبض إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية

0: مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات الصهريجية.
1: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي تحققت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
0: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
3: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
2: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقلل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، كيتعلق بالقاعات ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه. وطبيعي الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
2: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر. تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
3: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
2: على المستوى الاقتصادي والبيئي اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
4: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينه السمارة. كاين مشروع ثاني عند اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السمارة، واليوم الحمد لله راه طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
2: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة.
7: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ نقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
6: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
8: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
6: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
11: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، والرواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغالي.
10: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
12: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
10: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
3: تكريم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
2: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
4: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
5: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
2: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
6: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
8: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
9: كيشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
8: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
6: ريم راديو،
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو،
1: ريم راديو.
10: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
11: العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينه المضيق وعاش الملك.
12: تدوره وزوينه وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصه، عطاني فرصه انني نوري البنيات لاول مره شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبه تنهنيو سيدنا والشعب المغربي بمناسبه عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
10: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
6: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. حالة الطقس.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: المغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: مشاريع مهيكلة جديدة. شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
3: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
4: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
2: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
6: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
5: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
7: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينه السمارة. كاين مشروع ثاني عند اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرف انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السمارة، واليوم الحمد لله راه طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
5: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو.
0: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
5: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة المظليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للمظليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
9: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
2: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
10: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
2: هو إذا مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3.5 مليون درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
0: الخبر من المصدر.
1: إن غمزنيم كرة، إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غمزن قماب راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
11: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وادنونا. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وادنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: ريم راديو.
12: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
14: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد السومين كلها ديال فيديوتخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم طائفة رحودة السنوات النهار بالعينين.
13: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
16: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم.
17: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
15: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
18: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. المشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
15: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
12: سياسة، مجتمع،
0: اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
19: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
20: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي تحققت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
19: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
21: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
22: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
23: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله، هذا المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
22: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
24: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعة من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف أنها تقل المواهب ديال الأطفال والشباب، سواء كان الأمر كيتعلق بالرقمنة، يتعلق بالقاعة ديال الإعلاميات وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقمية، وطبيعة الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
22: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
25: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
21: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
21: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
3: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
4: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
3: على المستوى الاقتصادي والبيئي اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
5: اليوم تمت الانطلاقة ديال الأشغال ديال مجموعة من المشاريع، مشاريع مهمة ونعتبروها مشاريع أساسية. الأول فيها هو إعطاء الأشغال ديال تهيئة الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينة السمارة. كاين مشروع ثاني عن أهمية كبيرة هو قضية منطقة الأنشطة الاقتصادية. أنتم تعرفوا أنه كان مطلب ملح كاين ديال المهنية المستوى ديال مدينة السمارة، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقية شراكة ما بين الجماعة مع وزارة التجارة والصناعة.
3: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: ريم راديو
21: الخبر من المصدر
1: ريم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة.
5: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
4: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
6: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
4: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز طبيعة

0: والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
1: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، والرواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرادة ملحة وأبعاده الفنية والتقنية وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغالي.
0: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
2: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
0: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
6: التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
5: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
7: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
8: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
5: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: ساعة سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى

0: السابعة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
1: كيشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
0: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
4: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينه المضيق وعاش الملك.
5: تدوره زوينه وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصه، عطاني فرصه انني نوري البنيات لاول مره شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبه تنهنيو سيدنا والشعب المغربي بمناسبه عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
3: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: إن غميزني بكرة إن ماضن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميزن قماب راديو
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: مشاريع مهيكلة جديدة. شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
3: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
4: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادي تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
2: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
7: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
2: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
8: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
2: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3.5 مليون درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
10: كي تشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
9: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
9: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبت بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
11: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تندمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هذا السومين كلها ديال ديال فيديوتخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، انما الطائفه كلهم تيفرحوا تيتسناو داك النهار بالعينين.
9: وياتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكه تحت القياده المتبصره لجلاله الملك مسلسل الاصلاحات الكبرى السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والتي ساهمت في احداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الاخيره.
12: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
13: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي تحققت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
12: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
1: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسية.
16: عبارة عن متحف للنقود، نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب، من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
15: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
17: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي، يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
15: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ، أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
3: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
4: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
2: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر
5: بالجديدة. احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
6: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، والرواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرادة ملحة وأبعاده الفنية والتقنية وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغالي.
5: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
7: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
5: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
8: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهة درعا تافيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم، يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمدينة الراشدية، تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهات من أجل إقلاع مندمج وشامل للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
8: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
5: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
10: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
5: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
11: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
0: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
12: غيم راديو.
5: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
6: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغاله.
5: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
7: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
5: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
0: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: إنغمس نيم كرة، إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إنغمسن جماب راديو. من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب، كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو. أهلا بكم. جلالة الملكة يترأس بالمضيق حفل استقبال النائب بمناسبة عيد العرشي المجيد. رئيس الوزراء الكينية يبرز القيادة المتبصرة لجلالة الملك لفائدة تنمية واندماج القارة الإفريقية. بمناسبة عيد العرش الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا يشيد بالقيادة المتبصرة لجلالة الملك لفائدة تنمية إفريقيا. أهلا بكم من جديد. في مستهل هذا الموعد الإخباري يترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكية ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد أمس بساحة عملة المضيق الأفنيدق بمدينة المضيق حفل استقبالنا بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافي المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرت تحية العلم على نغمات النشيد الوطني بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. أبرز رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بجمهورية كينيا موساليا مودافادي القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية واندماج القارة الإفريقية. وأكد السيد مودافادي في كلمة تليت باسمه خلال حفل استقبال نظمته أمس سفارة المملكة المغربية بنيروبي تخليدا للذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين أن عيد العرش يشكل احتفاء برؤية جلالة الملك وبالتقدم والمنجزات التي حققها المغرب تحت قيادة جلالته وفاء حلاق.
5: السيد مودافادي أكد في كلمة تليت باسمه خلال حفل استقبال نظمته سفارة المملكة المغربية بنيروبي تخليدا للذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين أن عيد العرش يشكل احتفاء برؤية جلالة الملك وبالتقدم والمنجزات التي حققها المغرب تحت قيادة جلالته. وأشار المسؤول الكيني إلى أن المملكة بفضل القيادة المتبصرة لجلالة الملك أضحت شريكا موثوقا به في القارة الإفريقية من خلال تعزيز التعاون جنوب جنوب والتنمية المستدامة وتقوية الاندماج الاقتصادي بين الدول الإفريقية. وذكر رئيس الوزراء الكيني بالرؤية الملكية السامية التي تؤكد أن إفريقيا يجب أن تثق في إفريقيا مشددا على أن هذه الرؤية تحظى بتقاسم كامل من طرف كينيا التي تواصل تعزيزها من خلال التزامها بالقضايا الإفريقية. وبخصوص العلاقات الثنائية جدد المسؤول الكيني التأكيد على الأهمية التي توليها بلاده لعلاقاتها الودية والمتنامية مع المملكة المغربية القائمة على مبادئ الاحترام المتبادل والازدهار المشترك. وقال إن العلاقات الممتازة بين بلدينا تجسد قيمة الحوار والتعاون والتضامن في سبيل تعزيز مصالحنا المشتركة ورفع التحديات التي تواجهنا بشكل جماعي.
4: أكد سفير المغرب لدى بلجيكا والدوقية الكبرى للوكسمبورغ محمد عامر أمس ببروكسل أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس رسم في أقل من 3 عقود معالم مغرب حديث ومنفتح على العالم ومجدر بعمق في قيمه القائمة على التضامن الإنسانية. وقال السيد عامر في كلمة خلال حفل استقبال كبير نظم بالعاصمة البلجيكية بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لعيد العرش إن هذا الاحتفال يجسد التعلق العميق والمشترك للمغاربة بمملكة تمضي قدما بطموح راسخ ورؤية للمستقبل. أكد سفير المملكة في برازيليا نبيل دغوغي أمس أن النجاحات التي راكمها المغرب تعكس الزخم الجيد للمملكة وواجهة الاختيارات الاستراتيجية بقيادة صاحب الجلالان ملك محمد السادس. وأوضح السيد دغوغي خلال حفل استقبال أقامته سفارة المغرب بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد العرش أن هذه الديناميات ترتكز على استراتيجية انفتاح دولية قائمة على شبكة واسعة من اتفاقيات التبادل الحر خاصة مع الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة وجاذبية تدعمها استثمارات أجنبية مباشرة خاصة تلك القادمة من الصين ودول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى بنيات تحتية ذات جودة وموارد بشرية ذات مؤهلات عالية إلى جانب عرض متعدد الأبعاد نحو إفريقيا. أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة عليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفصة الحجام.
5: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة تليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963 مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
4: أكدت سفيرة المملكة المغربية لدى جمهورية أنغولا السيدة سعدية العلوي أن تعاون جنوب جنوب أصبح تحت القيادة الراشدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خيارا استراتيجيا قائما على قناعة راسخة مفادها أن الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية ينبغي أن تنبع من الأفارقة أنفسهم وأن تنفذ بإرادتهم. وأوضحت السفيرة خلال حفل استقبال أقيم أمس بلواندا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافي المنعمين أن هذه الرؤية تتجسد اليوم من خلال مشاريع مهيكلة تقرب بين الشعوب وتخلق فرصا جديدة وتعزز الاندماج الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولة الثانية من منافسات المجموعات الأولى، عزز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات حظوظه في بلوغ الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا للسيدات المغرب 26 و2000 عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما أمس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط عثمان برباش.
1: المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات اقترب من حجز بطاقة العبور إلى الدور الربع النهائي لكأس أمم إفريقيا المغرب 2026 بعدما حسم قمة الجولة الثانية من المجموعة الأولى بفوز ثمين على المنتخب الجزائري بهدف دون رد في مواجهة احتضنها ملعب مولاي الحسن بالرباط. بداية المباراة اتسمت بالحذر قبل أن تفرض لبؤات الأطلس شخصيتهن على اللقاء من خلال استحواذ واضح على الكرة وتنويع في بناء الهجمات عبر الأطراف والعمق مع ضغط متواصل على الدفاع الجزائري. واستمر المنتخب المغربي في التحكم بإيقاع المباراة في الشوط الثاني حيث واصلت لبؤات الأطلس ضغطهن الهجومي مع تنشيط الخط الأمامي بدخول غزلان الشباك التي منحت زخما إضافيا للهجوم المغربي. وفي الدقيقة 84 جاء هدف الانتصار بتوقيع سناء مسعودي تأكيدا على أفضلية المنتخب المغربي حتى صافرة النهاية. وخلال الندوة الصحفية التي عقبت المباراة أكد الناخب الوطني لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن اللاعبات أنهين المباراة بصورة جيدة ليس فقط بسبب هدف الفوز وإنما أيضا بفضل المردود البدني والتنافسي، مضيفا أن المجموعة واصلت الإيمان بقدرتها على التسجيل حتى الدقائق الأخيرة. عن المجموعة الأولى أنعش المنتخب السنغالي أماله في التأهل بعدما تغلب على كينيا بهدف دون مقابل ليرفع رصيده إلى 3 نقاط ليضرب موعدا مع المنتخب المغربي في الجولة الأخيرة لحسم بطاقة العبور.
4: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
3: دخيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. دخيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
6: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هذا المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العديمة البنام.
2: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقلل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، تعلق بالقاعات ديال الاعلاميات وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه، وطبيعي الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
2: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
3: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع،
8: هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
4: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
3: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
5: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السمارة. كاين مشروع ثاني عند اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرف انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السمارة، واليوم الحمد لله راه طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
3: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو، ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية بواشنطن يؤكد أن خطاب العرش رسم معالم الرؤية الملكية لمغرب مزدهر ومستقر ومؤثر. وفي التفاصيل، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال اليوم بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل الملكي.
7: في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله.

0: النظور الدري والشجرة دابركان توريب تجرسيف وفيقيق فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونات وتزا الرباط السلة القنيطرة والتي تضم الرباط السلة أسخيرات تمارا القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزيلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولى يرشيد المحمدية الجديدة نواصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيد بن نور مراكش سفي والتي تضم مراكش الشيشاوى الحوز قلعة السراغنة الصويرة الرحمنة السفي واليوسفية درعة فيلالت والتي تضم الراشدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقرة سوس ماسة والتي تضم أقدير دوتنان إنزقان يتملو لشتوك يتبهى ترودان تتزنيت وطاطا واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعية لخمس طلقات بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس يده الله على عرش أسلافه الميامين مناسبة لمماثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد وتشكل على الدوام الأساس البتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد ظهري اليوم بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين وجدد الضباط وضباط الصف وجنود والقوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض التأكيد على تشبه بثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. التفاصيل معك يونس الشيخ.
2: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين

0: الحكيمي والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
1: أشادت مجموعة من الأحزاب السياسية بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى شعبه الوفي بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ونوهت مختلف الأحزاب السياسية بدعوة جلالة الملك في خطابه السامي إلى تفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بما يرسخ العدالة المجالية فضلا عن تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من المجالات الحيوية والقطاعات الاستراتيجية. في السياق أكد نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية بواشنطن إيلان بيرمان أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلاف الميامين رسم معالم الرؤية الملكية لمغرب مزدهر ومستقر ومؤثر. السيد بيرمان أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي لم يقتصر على استعراض حصيلة الإنجازات التي ساهمت في جعل المغرب رائدا على المستوى القاري، بل رسم أيضا معالم رؤية مستقبلية تحقق الازدهار الاقتصادي والنفوذ السياسي والتماسك والاستقرار الوطنيين. أشاد الأمين والتنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجاج في المتابعة.
2: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة تليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963 مما يجسد أكثر من ستة عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
1: أكدت سفيرة المملكة المغربية لدى جمهورية أنغولا سيدة سعدية العلوية أن التعاون جنوب جنوب أصبح تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خيارا استراتيجيا قائما على قناعة راسخة مفادها أن الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية ينبغي أن تنبع من الأفارقة أنفسهما وأن تنفذ بإرادتهما. السفيرة أوضحت خلال حفل استقبال أقيم مساء أمس بلواندا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين أن هذه الرؤية تتجسد اليوم من خلال مشاريع مهيكلة تقرب بين الشعوب وتخلق فرصا جديدة تعزز الاندماج الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، عزز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات حظوظه في بلوغ الدور الربع النهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أوضح فيلدا أن المنتخب الوطني واجه منافسا منظما يتوفر على منظومة دفاعية محكمة ويجيد إغلاق المساحات إلى جانب خط وسط جيد وحراسة مرمى متميزة، معربا عن شكره للجماهير التي حضرت إلى ملعب مولاي الحسن وساندت اللاعبات ومعتبرا دعمها أحد العوامل الأساسية التي ساعدت على تحقيق الفوز. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
5: هاد العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق وعاش الملك.
6: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هاد الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة نهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
4: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
3: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
7: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: الخبر من المصدر. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو.
1: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة، وهذه أبرز عناوينها. جلالة الملك يترأس بالمضيق حفل استقبال بمناسبة عيد العرش المجيد. بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس الحكومة يقيم مأدبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. المنتخب المغربي النسوي يفوز على نظيره الجزائري بهدف دون رد ويعزز حظوظه لبلوغ دور الربع. مرحبا بكم من جديد. في تفاصيل النشرة، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال يوم الخميس بساحة أعمال المضيق الفنيدق بمدينة المضيق حفل استقبال بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين. وفي مستهل هذا الحفل جرى تحية العلم على نغمات النشيد الوطني، بينما كانت المدفعية تطلق 21 طلقة. ويشكل تخليد الشعب المغربي في هذا اليوم لذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين مناسبة متجددة لكافة مكونات الأمة لتجديد ولائها وإخلاصها والتعبير عن تشبثها المتين بأهداب العرش العلوي المجيد. وبمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقيات تهاني من ملوك وأمراء ورؤساء عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أعربوا فيها عن أصدق تهانيهم وأطيب متمنياتهم لجلالة الملك بموفور الصحة والسعادة وللشعب المغربي بالازدهار والرفاه. بمناسبة الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عرش أسلافه المنعمين، أقام رئيس الحكومة بتطوان مأدوبة غداء بحضور صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد. حضر هذه المأدوبة رئيس مجلس النواب والمستشارين وعدد من مستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالمغرب وأعضاء من الجالية المغربية المقيمة بالخارج وشخصيات أخرى مدنية وعسكرية. هذا وقال رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش إن تخليد الذكرى 27 لاعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين مناسبة للاحتفال بكل ما تم إنجازه تحت قيادة جلالة الملك من أجل تحقيق تطلعات الشعب المغربي. رسم المنتخب الوطني للمظليين التابع للقوات المسلحة الملكية صباح أمس الخميس لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقراق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. عثمان برباش وباقي تفاصيل.
4: في أجواء احتفالية مميزة قدم أفراد المنتخب المكون من 25 مظليا ومظلية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة: الله، الوطن، الملك. في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. وعقب ذلك نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصلوا الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتواصل العرض بتنفيذ 6 مظليين تمرين الدقة في النزول على الهدف، حيث أظهر كل واحد منهم مهارات عالية في التحكم والدقة خلال الاقتراب التدريجي من نقطة الهبوط قبل ملامسة الهدف المحدد باحترافية. وشهدت أكثر فقرات العرض تعقيدا وإبهارا تنفيذ 7 مظليين عرض التشابك بالمظلات عبر التشابك العنقودي قبل الانفصال عند بلوغ ارتفاع معين لتقديم تشكيلات مختلفة بواسطة التشابك الجانبي.
3: احتفلت سفارة المملكة المغربية بفرنسا والبعثة الدائمة للمملكة لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو مساء الخميس بعيد العرش المجيد خلال حفل استقبال احتضنه قصر بافيون دوفين العريق بحضور شخصيات بارزة من الأوساط السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية الفرنسية والمغربية. وفي كلمة بهذه المناسبة أبرزت سفيرة صاحب الجلالة بباريس سميرة سيتايل الاستقرار الذي تنعم به المملكة باعتباره ركيزة لتنميتها وإشعاعها الدولي، مؤكدة في الوقت ذاته ما تشهده العلاقات المغربية الفرنسية من تجدد تاريخي. وفي ذات السياق أبرز عدد من أعضاء الحكومة الفرنسية بباريس الدينامية التنموية التي يشهدها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مؤكدين عمق شراكة الاستثنائية المعززة التي تجمع المغرب وفرنسا. في جديد أحوال طقس ببلادنا وفي نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار وزخات رعدية مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية ابتداء من الخميس إلى غاية يوم غد السبت بعدد من مناطق المملكة. عودة إليك عثمان برباش.
4: في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أوضحت المديرية العامة للأرصاد الجوية أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الخميس إلى السبت المقبل مع درجات حرارة تتراوح ما بين 45 و 47 درجة بعملات وأقاليم وادي الدهب، بوجدور، أسزاق، سمارة، ترودان، تاتا، زاغورا، رشيدية أو سرد. ويرتقب تسجيل الظاهرة الجوية نفسها من الخميس إلى السبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم الفقي بن صالح، قلعة سراغنا، بني ملال. كما يرتقب تسجيل هذه الظاهرة الجوية كذلك خلال الفترة نفسها مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 بعملات وأقاليم أكادير، إيدا وتنان، مراكش، حمنا، اليوسفية، خنيفرة، تونات، وزان، مكناس، فاس، مولا يعقوب، سيدي قاسم، خريبكا، ستات، شيشاوة. ووفق النشرة ذاتها يتوقع تسجيل طقس حار الخميس والجمعة مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و 45 درجة بعملات وأقاليم العيون، طرفايا، قلميم، طنطن، وما بين 39 و 42 درجة بعملات وأقاليم صويرة، تيزنيت، سيديفني. كما سيتم تسجيل طقس حار أيضا الجمعة والسبت مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي سليمان، بن سليمان، الخميسات، آسفي، شتوكا، إتباها، سيدي بن نور، قرسيف، تازع. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية تتراوح مقاييسها من 15 إلى 20 ملمتر مع احتمال تساقط البرد وهبات رياح قوية بكل من خنيفرة، فيقيق، الرحمنة، وخريبكا، وذلك الخميس من الساعة 2 بعد الزوال إلى غاية 10 ليلا.
3: بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، أعطيت بإقليم سيدي سليمان انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية. باقي تفاصيل في سياق التقرير التالي.
0: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
1: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة، بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم.
5: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، كذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
0: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
6: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. المشروع اللي هو يكون ميزانية ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء دياله هما وزارة الداخلية ب 30 مليون ديال الدرهم، مديرية الجامعات الترابية، وأيضا جامعة دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو هيعطي واحد الواجهة جديدة لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
0: وتبلغ تكلفة المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهرا.
3: رياضيا، عزز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات حظوظه في بلوغ الدور ربع نهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. ويدين المنتخب المغربي بهذا الفوز للمهاجمة سناء مسعودي التي سجلت هدف الفوز في دقيقة 84، ومكن هذا الانتصار المنتخب المغربي من رفع رصيده إلى 6 نقاط وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة الأولى، بعدما كان قد استهل مشواره بالفوز على كينيا بأربعة أهداف دون رد، بينما تجمد رصيد الجزائر عند 30 نقاط. بالخبر الرياضي مستمعينا الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
3: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة، بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
4: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفرش على مستوى دراسي.
2: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
5: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه، وايضا جامعه درب العمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز درب العمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذا المجهودات اللي كدار.
2: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية بواشنطن يؤكد أن خطاب العرش رسم معالم الرؤية الملكية لمغرب مزدهر ومستقر ومؤثر. وفي التفاصيل، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال اليوم بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. تفاصيل معك إسماعيل الملكية.
3: في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله. ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون بوجدور طرفايا وسمرة، قلميم ودنون والتي تضم قلميم أسازاق طنطان وسيدي إفنية، طنجة تطوان الحسيمة والتي تضم طنجة أصيلة، والمضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية والتي تضم وجد أنقاذ الناظور دريوش جرادة بركان تورير تجرسيف وفيقيق، فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونات وتازة، الرباط السلة القنيطرة والتي تضم الرباط السلة أسخيرات تمارا القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان، بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزيلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة، الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا، الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولى يرشيد المحمدية الجديدان واصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيد بن نور، مراكش سفي والتي تضم مراكش شيشاوى الحوز قلعة السراغنة الصويرة الرحامنة السفي واليوسفية، درعة فلالت والتي تضم الراشدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقرة، سوس ماسة والتي تضم أقادير دوتنان إنزقان إتملول شتوكا إتباها تردان تتزنيت وطاطا. واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعية لخمس طلقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة. وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لممثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد وتشكل على الدوام الأساس البتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها. جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
2: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد ظهري اليوم بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة ضابط وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وجدد الضباط وضباط الصف وجنود والقوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض التأكيد على تشبه بثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق اليوم بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. التفاصيل معك يونس الشيخ.
4: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
2: أشادت مجموعة من الأحزاب السياسية بمضامين الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى شعبه الوفي بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. ونوهت مختلف الأحزاب السياسية بدعوة جلالة الملك في خطابه السامي إلى تفعيل الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بما يرسخ العدالة المجالية فضلا عن تعزيز السيادة الوطنية في مجموعة من المجالات الحيوية والقطاعات الاستراتيجية. في السياق أكد نائب رئيس مجلس السياسة الخارجية الأمريكية بواشنطن إيلان بيرمان أن الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلاف الميامين رسم معالم الرؤية الملكية لمغرب مزدهر زاهر ومستقر ومؤثر. السيدة بيرمان أبرز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطاب الملكي لم يقتصر على استعراض حصيلة الإنجازات التي ساهمت في جعل المغرب رائدا على المستوى القاري، بل رسم أيضا معالم رؤية مستقبلية تحقق الازدهار الاقتصادي والنفوذ السياسي والتماسك والاستقرار الوطنيين. أشاد الأمين والتنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
5: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
2: أكدت سفيرة المملكة المغربية لدى جمهورية أنغولا سيدة سعدية العلوية أن التعاون جنوب جنوب أصبح تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس خيارا استراتيجيا قائما على قناعة راسخة مفادها أن الحلول الكفيلة بمواجهة التحديات التي تواجه القارة الإفريقية ينبغي أن تنبع من الأفارقة أنفسهم وأن تنفذ بإرادتهم. السفيرة أوضحت خلال حفل استقبال أقيم مساء أمس بلواندا بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش أسلافه المنعمين أن هذه الرؤية تتجسد اليوم من خلال مشاريع مهيكلة تقرب بين الشعوب وتخلق فرصا جديدة تعزز الاندماج الإقليمي. أخيرا في الميدان الرياضي وبرسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، عزز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات حظوظه في بلوغ الدور الربع النهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات المغرب 2026 عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. وخلال الندوة الصحفية التي أعقبت المباراة أوضح فيلدا أن المنتخب الوطني واجه منافسا منظما يتوفر على منظومة دفاعية محكمة ويجيد إغلاق المساحات إلى جانب خط وسط جيد وحراسة مرمى متميزة، معربا عن شكره للجماهير التي حضرت إلى ملعب مولاي الحسن وساندت اللاعبات ومعتبرا دعمها أحد العوامل الأساسية التي ساعدت على تحقيق الفوز. وبهذا الخبر الرياضي نكون وإياكم مستمعين الأوفياء قد وصلنا إلى ختام النشرة الإخبارية، دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات،
6: تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه. بإقليم الحج تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلاق وباقي التفاصيل.
8: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وأكد تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى والاستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
7: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
8: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين التأمين الدخلي والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين الشق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
7: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم، مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
4: كي تشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
3: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية، يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة قلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة، ينفذ بشراكة مع ولاية جهة قلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب، رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب، كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
2: سياسة، مجتمع.

0: صدغين الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
1: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق، وعاش الملك.
2: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
0: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين،
5: ريم راديو.
6: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
7: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعيتها الشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة، بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم.
8: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوصلوش على مستوى دراسي.
6: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
9: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه، وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
6: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم، إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. حالة الطقس.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: الخبر من المصدر.
1: إن غميزنين كرة إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزل نين غميزن قماب راديو
2: غيم راديو.
3: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة.
4: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ نقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
3: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
5: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
3: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
0: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
6: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
2: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: نبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
4: تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
5: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي يدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
4: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
6: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرف انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله راه طريق للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
4: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: ريم راديو،
7: مشاريع مهيكلة جديدة. شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
8: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
9: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة عمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
7: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سد بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
10: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
11: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر واحد، تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
10: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
12: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقلل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، تعلق بالقاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه، وطبيعي الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
10: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين
1: غيم راديو.
0: الخبر من المصدر إفريقيا. هذا اليوم آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا. هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
15: رغم صعوبة تضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي تحرقت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
14: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
16: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
17: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هذا السومين كلها ديال ديال فيديوتخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، انما الطائفه كلهم تيفرحوا تيتسناو داك النهار بالعينين.
10: وياتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكه تحت القياده المتبصره لجلاله الملك مسلسل الاصلاحات الكبرى السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والتي ساهمت في احداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الاخيره.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
19: إقليم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
18: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
20: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
21: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
18: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
22: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
23: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
22: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
24: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
22: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
1: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
16: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: ريم راديو،
13: أخبار المغرب والعالم.
2: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
3: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، والرواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغالي.
2: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
4: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
2: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعات الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
1: ريم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
13: ريم راديو.
6: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم، مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
25: كيتشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
6: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
13: إذاعة
7: الأخبار المغربية.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. رئيس معهد السياسة العالمية يؤكد أن استقرار المغرب مكسب رئيسي يعزز الجاذبية الاقتصادية للمملكة. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. رئيس معهد السياسة العالمية يؤكد أن استقرار المغرب مكسب رئيسي يعزز الجاذبية الاقتصادية للمملكة. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليمي المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله. ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون بوجدور طرفايا وسمرة، قلميم ودنون والتي تضم قلميم أسازاق طنطان وسيدي إفنية، طنجة تطوان الحسيمة والتي تضم طنجة أصيلة، والمضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية والتي تضم وجد أنقاد الناظور الدريوش جراد بركان توريب تقرسيف وفيقيق، فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونا وتزا، الرباط السلة القنيطرة والتي تضم الرباط السلة أسخيرات تمارا القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان، بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة، الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا، الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولى يرشيد المحمد الجديدان واصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيدي بن نور، مراكش سفي والتي تضم مراكش الشيشاوى الحوز قلعة السراغنة الصويرة الرحامنة السفي واليوسفية، درعة فيلالت والتي تضم الراشدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقرة، سوس ماسة والتي تضم أقادير دوتنان إنزقان إتملول شتوكا إتبها ترودان تتزنيت وطاطا. واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعية لخمس طلقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة. وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لمماثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد، وتشكل على الدوام الأساس البتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها. جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وجدد الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض التأكيد على تشبثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. وفي نفس السياق دائما أكد رئيس معهد السياسات العالمية الذي يوجد مقره بواشنطن أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يسلط الضوء بموضوعية تامة على الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة باعتباره المكسب الاستراتيجي الرئيسي في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم باضطرابات وتوترات متعددة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن أن هذا الاستقرار يمثل في السياق الراهن مكسبا وطنيا أساسيا يجعل من المملكة المغربية ملاذا للهدوء والسلام والحكمة. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
0: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
3: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
1: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة تليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
3: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. أوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة. يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية احتضنها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
4: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
3: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
5: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
3: هو إذا مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
6: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة.
7: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
6: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
8: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
6: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
9: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إنغمس نيم كرة.
11: إنمادن دينامورن دغراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت غوسكزين نغميسن غماب راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. رئيس معهد السياسة العالمية يؤكد أن استقرار المغرب مكسب رئيسي يعزز الجاذبية الاقتصادية للمملكة. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون بوجدور طرفاية وسمرة، قلميم ودنون والتي تضم قلميم أسازاق طنطان وسيد إفنية، طنجة تطوان الحسيمة والتي تضم طنجة أصيلة، والمضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية والتي تضم وجد أنقاذ الناظور الدريوش جرادة بركان تورير تقرسيف وفيقيق، فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونا وتزا، الرباط السالة القنيطرة والتي تضم الرباط السالة أسخيرات تمارا القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان، بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزيلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة، الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا، الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولى يرشيد المحمد الجديدان واصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيد بن نورة، مراكش سفي والتي تضم مراكش شيشاوى الحوز قلعة سرغنة صويرة رحمنا أسفي واليوسفية، درعة فلالت والتي تضم الراشدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقرة، سوس ماسة والتي تضم أقدير دوتنان إنزقان إتملول شتوك إتبهة تردان تتزنيت وطاطا. واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعي لخمس طلقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة. وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لممثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد، وتشكل على الدوام الأساس البتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها. جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى.

0: الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وجدد الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض، التأكيد على تشبثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. وفي نفس السياق دائما أكد رئيس معهد السياسات العالمية الذي يوجد مقره بواشنطن أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يسلط الضوء بموضوعية تامة على الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة باعتباره المكسب الاستراتيجي الرئيسي في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم باضطرابات وتوترات متعددة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن أن هذا الاستقرار يمثل في السياق الراهن مكسبا وطنيا أساسيا يجعل من المملكة المغربية ملاذا للهدوء والسلام والحكمة. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
1: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
0: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
2: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب المغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من ستة عقود من التعاون الوثيق. أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج.

0: البرنامج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
1: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. أوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي، من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: غيم راديو.
0: حالة الطقس.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
5: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العديمة البنام.
4: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، تعلق بالقاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه، وطبيعه الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
4: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
0: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
7: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة قلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة قلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. رئيس معهد السياسة العالمية يؤكد أن استقرار المغرب مكسب رئيسي يعزز الجاذبية الاقتصادية للمملكة. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون بوجدور طرفايا وسمرة، قلميم ودنون والتي تضم قلميم أسازاق طنطان وسيد إفنية، طنجة تطوان الحسيمة والتي تضم طنجة أصيلة، والمضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية والتي تضم وجد أنقاذ الناظور الدريوش جرادة بركان تورير تقرسيف وفيقيق، فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونا وتزا، الرباط السلة القنيطرة والتي تضم الرباط السلة أسخيرات تمارا القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان، بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة، الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا، الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولى يرشيد المحمد الجديدان واصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيد بن نور، مراكش السفي والتي تضم مراكش الشيشاوى الحوز قلعة السراغنة الصويرة الرحمنة السفي واليوسفية، درعة فيلالت والتي تضم الرشيدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقورة، سوس ماسة والتي تضم أقادير دوتنان إنزقان إتملول شتوكا إتباها ترودان تتزنيت وططا. واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعي لخمس طلقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة. وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لممثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد، وتشكل على الدوام الأساس البتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها. جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وجدد الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض، التأكيد على تشبثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. وفي نفس السياق دائما أكد رئيس معهد السياسات العالمية الذي يوجد مقره بواشنطن أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يسلط الضوء بموضوعية تامة على الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة باعتباره المكسب الاستراتيجي الرئيسي في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم باضطرابات وتوترات متعددة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن أن هذا الاستقرار يمثل في السياق الراهن مكسبا وطنيا أساسيا يجعل من المملكة المغربية ملاذا للهدوء والسلام والحكمة. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
0: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته، ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها، وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة، مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عند ما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
3: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
1: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
3: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. وأوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم، مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
4: كي تشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
3: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. الخبر من المصدر.
5: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
6: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي تحرقت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
5: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
7: مشاريع مهيكلة جديدة شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
8: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
9: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
7: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سد بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. رئيس معهد السياسة العالمية يؤكد أن استقرار المغرب مكسب رئيسي يعزز الجاذبية الاقتصادية للمملكة. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله. ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون بوجدور طرفايا وسمرة، قلميم ودنون والتي تضم قلميم أسازاق طنطان وسيدي إفنية، طنجة تطوان الحسيمة والتي تضم طنجة أصيلة، والمضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية والتي تضم وجد أنقاذ الناظور الدريوش جرادة بركان توريب تقرسيف وفيقيق، فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونا وتزا، الرباط السلة القنيطرة والتي تضم الرباط السلة أسخيرات تمارا القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان، بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزيلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة، الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا، الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولى يرشيد المحمد الجديدان واصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيدي بن نور، مراكش سفي والتي تضم مراكش شيشاوى الحوز قلعة سرغنة صويرة رحمنا أسفي واليوسفية، درعة فيلالت والتي تضم الراشدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقرة، سوس ماسة والتي تضم أقدير دوتنان إنزقان إتملول شتوك إتبها ترودان تتزنيت وطاطا. واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعية لخمس طلقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة. وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لممثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد، وتشكل على الدوام الأساس البتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها. جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وجدد الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض التأكيد على تشبثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. وفي نفس السياق دائما أكد رئيس معهد السياسات العالمية الذي يوجد مقره بواشنطن أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يسلط الضوء بموضوعية تامة على الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة باعتباره المكسب الاستراتيجي الرئيسي في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم باضطرابات وتوترات متعددة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن أن هذا الاستقرار يمثل في سياق الراهن مكسبا وطنيا أساسيا يجعل من المملكة المغربية ملاذا للهدوء والسلام والحكمة. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
0: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
3: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
1: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة تليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
3: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. أوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
2: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق وعاش الملك.
3: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي لأول مرة شنو عيد العرش وشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
1: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
5: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة، بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم.
6: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوصلوش على مستوى دراسي.
4: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
7: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانية ديال 34 مليون ديال الدرهم. الشركاء ديالها هما وزارة الداخلية ب 30 مليون ديال الدرهم، مديرية الجامعات الترابية، وأيضا جامعة دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني هيعطي واحد الواجهة جديدة لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
4: وتبلغ تكلفة المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
0: ريم راديو.
8: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم، مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
9: كيشرفني نقدم مشروع اللي جزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
8: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. رئيس معهد السياسة العالمية يؤكد أن استقرار المغرب مكسب رئيسي يعزز الجاذبية الاقتصادية للمملكة. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليمي المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون بوجدور طرفايا وسمرة، قلميم ودنون والتي تضم قلميم أسازاق طنطان وسيد إفنية، طنجة تطوان الحسيمة والتي تضم طنجة أصيلة، والمضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية والتي تضم وجد أنقاذ الناظور الدريوش جرادة بركان تورير تقرسيف وفيقي، فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونا وتزا، الرباط السلة القنيطرة والتي تضم الرباط السلة أسخيرات تمارة القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان، بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزيلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة، الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا، الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولاي رشيد المحمد الجديدان واصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيد بن نور، مراكش هسفي والتي تضم مراكش الشيشاوى الحوز قلعة سرغنة صويرة رحمنا أسفي واليوسفية، درعة فلالت والتي تضم الراشدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقرة، سوس ماسة والتي تضم أقدير دوتنان إنزقان إتملول شتوك إتبهة تردان تتزنيت وطاطا. واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعي لخمس طلقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة. وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لممثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد، وتشكل على الدوام الأساس البتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها. جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله

0: ذو القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض، التأكيد على تشبثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. وفي نفس السياق دائما أكد رئيس معهد السياسات العالمية الذي يوجد مقره بواشنطن أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يسلط الضوء بموضوعية تامة على الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة باعتباره المكسب الاستراتيجي الرئيسي في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم باضطرابات وتوترات متعددة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن أن هذا الاستقرار يمثل في سياق الراهن مكسبا وطنيا أساسيا يجعل من المملكة المغربية ملاذا للهدوء والسلام والحكمة. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
1: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته، ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها، وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة، مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
0: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
2: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب المغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق. أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية.

0: على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
1: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. أوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي، من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام، نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: المغرب والعالم.
1: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
2: كريم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
1: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
3: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل تميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
4: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
1: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
0: أخبار المغرب والعالم. كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
6: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
7: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الشغل وظروف اشتغالي.
6: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
8: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
6: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
9: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
10: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق وعاش الملك.
11: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي لأول مرة شنو عيد العرش وشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
9: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
5: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها.
3: إلى ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
0: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس: إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته، ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر، ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين، باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها، وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها، إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة، يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة، مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عند كما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
3: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفظ الحجام في المتابعة.
1: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى، شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب المغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق. أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
3: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. وأوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي، من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: أخبار المغرب والعالم. سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسيس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
4: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة، بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
5: خصوصا المنقطعات عن الدراسة تتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوصلوش على مستوى دراسي.
3: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
6: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. المشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه، وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
3: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
8: تحت رعاية سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تنظم مجموعة لوماتان بشراكة مع مجلس جهاد درعا تافيلال الدورة 9 من المنتدى الدولي مغرب اليوم، يوم الجمعة 24 يوليوز 2026 بمدينة الراشدية، تحت شعار رؤية ملك مغرب الجهاد من أجل إقلاع مندمج وشامل. للمزيد من المعلومات زورونا على الموقع www.mtf.ma.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليمي المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها.
1: إلى ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدما لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ رئيس ترامب جلالة الملك ناصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
3: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس: إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته، ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر، ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين، باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها، وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها، إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة، يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة، مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
1: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
4: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى، شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب المغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق. أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
1: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. أوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي، من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية احتضنها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
2: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
1: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
3: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
1: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
0: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
6: رغم صعوبة تضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي تحققت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
5: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
4: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
8: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية وأيضا طرق الشغال وظروف الشغال.
7: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
9: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
7: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية احتضنها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
2: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية والتي تجسد العناية السامية الملكية.
1: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
3: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
1: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليمي المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها.
1: إلى ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدما لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
3: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته، ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها.

0: حاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
1: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
2: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى، شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
1: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. وأوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: الخبر من المصدر.
1: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
2: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
3: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها

0: مشروع المنتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
1: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
6: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
5: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
7: اليوم تمت الانطلاقة ديال الأشغال ديال مجموعة من المشاريع، مشاريع مهمة ونعتبروها مشاريع أساسية. الأول فيها هو إعطاء الأشغال ديال تهيئة الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينة السمارة. كاين مشروع ثاني عن أهمية كبيرة هو قضية منطقة الأنشطة الاقتصادية. أنتم تعرفوا أنه كان مطلب ملح كاين ديال المهنية المستوى ديال مدينة السمارة، واليوم الحمد لله يرى طريق للتنفيذ من خلال اتفاقية شراكة ما بين الجماعة مع وزارة التجارة والصناعة.
5: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المعارفة.

للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها.
3: إلى ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد لتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدما لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيق لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
0: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس: إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته، ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر، ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين، باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها، وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها، إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة، يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة، مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عند كما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
3: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفظ الحجام في المتابعة.
1: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة تليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى، شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب المغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق. أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
3: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. وأوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي، من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: أخبار المغرب والعالم. بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
1: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هذا المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العديمة البنام.
0: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقلل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، تعلق بالقاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه. وطبيعي الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
0: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: إنغميس نيمكورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه المنعمين.
6: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق، وعاش الملك.
7: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة تنهنيو سيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
5: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة.
9: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
8: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
10: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
8: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليمي المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها.
3: إلى ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدما لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
0: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته، ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها، وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة، مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
3: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
1: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب المغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق. أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
3: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. أوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي، من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: بإقليم الحج تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفاء أحلاق وباقي التفاصيل.
2: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وأكد تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
1: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفصة الحجام.
2: هذه هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصادُ الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها.
1: إلى ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد أبلغ رئيس ترامب جلالة الملك ناصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
3: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس: إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته، ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر، ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين، باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها، وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها، إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة، يرجع بعضها إلى

0: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
1: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى، شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
0: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. وأوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية

0: للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
1: كيشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
0: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
2: دريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: دريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة.
5: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
4: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
6: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
4: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
2: ريم راديو.
7: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
8: التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
7: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
9: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل تميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
10: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
7: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
2: غيم راديو. غيم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
11: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، رئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها.
3: إلى ذلك، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية، وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانئه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدما لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ رئيس ترامب جلالة الملك ناصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
0: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته، ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها، وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة، مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
3: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
1: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب المغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق. أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
3: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. أوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي، من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: الأخبار المغربية.
1: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبت بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
2: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سومين كلها ديال الفيديو دخون ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا تيتسنوا ذاك النهار بالعينين.
1: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
6: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي تحرقات كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
5: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحري، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة،
7: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
9: كريم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
8: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
10: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل تميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
11: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
8: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصالحة.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. رئيس معهد السياسة العالمية يؤكد أن استقرار المغرب مكسب رئيسي يعزز الجاذبية الاقتصادية للمملكة. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون بوجدور طرفايا وسمرة، قلميم ودنون والتي تضم قلميم أسازاق طنطان وسيد إفنية، طنجة تطوان الحسيمة والتي تضم طنجة أصيلة، والمضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية والتي تضم وجد أنقاذ الناظور الدريوش جرادة بركان توريب تقرسيف وفيقيق، فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونا وتزا، الرباط السلة القنيطرة والتي تضم الرباط السلة أسخيرات تمارة القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان، بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة، الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا، الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولاي رشيد المحمد الجديدان واصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيد بن نور، مراكش هسفي والتي تضم مراكش شيشاوى الحوز قلعة سرغنة صويرة رحمنا أسفي واليوسفية، درعة فلالت والتي تضم الراشدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقرة، سوس ماسة والتي تضم أقدير دوتنان إنزقان إتملول شتوك إتبهة ترودان تتزنيت وطاطا. واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعي لخمس طلاقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة. وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لممثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد، وتشكل على الدوام الأساس البتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها. جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وجدد الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض التأكيد على تشبثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. وفي نفس السياق دائما أكد رئيس معهد السياسات العالمية الذي يوجد مقره بواشنطن أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يسلط الضوء بموضوعية تامة على الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة باعتباره المكسب الاستراتيجي الرئيسي في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم باضطرابات وتوترات متعددة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن أن هذا الاستقرار يمثل في سياق الراهن مكسبا وطنيا أساسيا يجعل من المملكة المغربية ملاذا للهدوء والسلام والحكمة. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
0: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
3: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
1: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
3: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. وأوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. أحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
2: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق، وعاش الملك.
3: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بمناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
1: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
5: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
6: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
5: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
7: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
5: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. رئيس معهد السياسة العالمية يؤكد أن استقرار المغرب مكسب رئيسي يعزز الجاذبية الاقتصادية للمملكة. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليمي المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثلو مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله. ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون بوجدور طرفايا وسمرة، قلميم ودنون والتي تضم قلميم أسازاق طنطان وسيدي إفنية، طنجة تطوان الحسيمة والتي تضم طنجة أصيلة، والمضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية والتي تضم وجد أنقاذ الناظور الدريوش جرادة بركان تورير تقرسيف وفيقيق، فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونا وتزا، الرباط السلة القنيطرة والتي تضم الرباط السلة أسخيرات تمارا القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان، بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة، الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا، الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولى يرشيد المحمد الجديدان واصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيدي بن نور، مراكش السفي والتي تضم مراكش الشيشاوى الحوز قلعة السراغنة الصويرة الرحامنة السفي واليوسفية، درعة فيلالت والتي تضم الراشدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقرة، سوس ماسة والتي تضم أقادير دوتنان إنزقان إتملول شتوك إتبهة ترودان تتزنيت وطاطا. واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعية لخمس طلقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة. وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لمماثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد، وتشكل على الدوام الأساس البتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها. جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وجدد الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض التأكيد على تشبثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. وفي نفس السياق دائما أكد رئيس معهد السياسات العالمية الذي يوجد مقره بواشنطن أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يسلط الضوء بموضوعية تامة على الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة باعتباره المكسب الاستراتيجي الرئيسي في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم باضطرابات وتوترات متعددة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن أن هذا الاستقرار يمثل في سياق الراهن مكسبا وطنيا أساسيا يجعل من المملكة المغربية ملاذا للهدوء والسلام والحكمة. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
3: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته، ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروع

0: محفوظة مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة، وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
1: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
2: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى، شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
1: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. أوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي، من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 5

0: 26 مظليا ومظلية، والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة المظليين، سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ المظليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ المظليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة المظليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للمظليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
4: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
0: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
5: اليوم تمت الانطلاقة ديال الأشغال ديال مجموعة من المشاريع مهمة ونعتبروها مشاريع أساسية. الأول فيها هو إعطاء الأشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينة السمارة. كاين مشروع ثاني عن أهمية كبيرة هو قضية منطقة الأنشطة الاقتصادية. انتم تعرفوا أنه كان مطلب ملح كاين ديال المهنية على مستوى ديال مدينة السمارة، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقية شراكة ما بين الجماعة مع وزارة التجارة والصناعة.
0: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. رئيس معهد السياسة العالمية يؤكد أن استقرار المغرب مكسب رئيسي يعزز الجاذبية الاقتصادية للمملكة. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليمي المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون بوجدور طرفايا وسمرة، قلميم ودنون والتي تضم قلميم أسازاق طنطان وسيدي إفنية، طنجة تطوان الحسيمة والتي تضم طنجة أصيلة، والمضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية والتي تضم وجد أنقاذ الناظور الدريوش جرادة بركان تورير تقرسيف وفيقيق، فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونا وتزا، الرباط السلة القنيطرة والتي تضم الرباط السلة أسخيرات تمارة القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان، بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة، الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا، الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولاي رشيد المحمدي الجديدان واصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيدي بن نور، مراكش السفي والتي تضم مراكش الشيشاوى الحوز قلعة السراغنة الصويرة الرحمنة السفي واليوسفية، درعة فيلالت والتي تضم الراشدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقرة، سوس ماسة والتي تضم أقادير دوتنان إنزقان إتملول شتوك إتبها ترودان تتزنيت وطاطا. واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعي لخمس طلاقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة. وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لممثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد، وتشكل على الدوام الأساس المتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وجدد الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض التأكيد على تشبثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. وفي نفس السياق دائما أكد رئيس معهد السياسات العالمية الذي يوجد مقره بواشنطن أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يسلط الضوء بموضوعية تامة على الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة باعتباره المكسب الاستراتيجي الرئيسي في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم باضطرابات وتوترات متعددة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن أن هذا الاستقرار يمثل في سياق الراهن مكسبا وطنيا أساسيا يجعل من المملكة المغربية ملاذا للهدوء والسلام والحكمة. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
3: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
1: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
4: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
1: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. أوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة. عزز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات حظه في بلوغ دور ربع نهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. ويدين المنتخب المغربي بهذا الفوز للمهاجمة سناء مسعودي التي سجلت هدف الفوز في الدقيقة الرابعة 84، ومكن هذا الانتصار المنتخب المغربي من رفع رصيده إلى 6 نقاط وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة الأولى بعدما كان قد استهل مشواره بالفوز على كينيا 4 أهداف دون رد. وسيختتم المنتخب المغربي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة نظيره السنغالي يوم الاثنين المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط، فيما يلتقي المنتخب الجزائري نظيره الكيني بالملعب الأولمبي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا في بيان له أن الاتحادات الأعضاء صوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي الأخرى احتجاجا على خطة بيع حصص لمستثمرين خارجيين في شركة تابعة ستتولى إدارة بطولات الفيفا بما في ذلك كأس العالم. جاء هذا القرار الحاسم خلال اجتماع طارئ عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ردا على الاقتراح الذي طرحه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لإنشاء شركة تابعة تتولى إدارة البطولات الكبرى وبيع حصص تصل إلى 20% من ملكيتها لمستثمرين وكيانات من القطاع الخاص. وبدورها رفضت الاتحادات 41 الأعضاء في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم كونكاكاف بالإجماع خطط الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لبيع حصة في العملية التجارية المرتبطة بكأس العالم. بحسب ما أعلن عنه كونكاكاف في البيان الذي جاء فيه خلال الاجتماع، أعرب الأعضاء عن مخاوف عميقة بشأن غياب الإجراءات الأصولية المحيطة بالمقترح والمهلة القصيرة بشكل مصطنع المفروضة وعدم خضوعه لأي مراجعة أو موافقة من هيئات الحوكمة المعنية في الفيفا. إلى أخبار الانتقالات، حيث أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توصله لاتفاق مع نظيره ليفانتي بشأن انتقال كارلوس إسباي إلى صفوف النادي الملكي. وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن إسباي وقع على عقد لمدة 5 مواسم، أي إلى غاية موسم 2031. كما أعلن نادي أنتر الإيطالي ضم المدافع الدولي الإنجليزي جون ستونز إلى صفوفه في صفقة انتقال حرة. وانضم ستونز البالغ 32 عاما إلى بطل الدوري الإيطالي بعد مسيرة حافلة مع مانشستر سيتي توج خلالها بعدد كبير من الألقاب المحلية والقارية. ووقع ستونز على عقد لمدة 2 مع فريقه الجديد والذي سيخوض معه أول تجربة خارج الملاعب الإنجليزية. نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، شكرا لكم.

0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
1: إنغمي سنيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزين إنغميسن قماب راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. رئيس معهد السياسة العالمية يؤكد أن استقرار المغرب مكسب رئيسي يعزز الجاذبية الاقتصادية للمملكة. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون بوجدور طرفايا وسمرة، قلميم ودنون والتي تضم قلميم أسازاق طنطان وسيد إفنية، طنجة تطوان الحسيمة والتي تضم طنجة أصيلة، والمضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية والتي تضم وجد أنقاد الناظور الدريوش جرادة بركان تورير تقرسيف وفيقية، فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونات وتزا، الرباط السلة القنيطرة والتي تضم الرباط السلة أسخيرات تمارا القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان، بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزيلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة، الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا، الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولى يرشيد المحمد الجديدان واصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيد بن نور، مراكش السفي والتي تضم مراكش الشيشاوى الحوز قلعة السراغنة الصويرة الرحمنة السفي واليوسفية، درعة فيلالت والتي تضم الرشيدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقورة، سوس ماسة والتي تضم أقادير دوتنان إنزقان إتملول شتوكا إتباها ترودان تتزنيت وططا. واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعي لخمس طلقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة. وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لممثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد، وتشكل على الدوام الأساس البتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها. جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وجدد الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض التأكيد على تشبثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. وفي نفس السياق دائما أكد رئيس معهد السياسات العالمية الذي يوجد مقره بواشنطن أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يسلط الضوء بموضوعية تامة على الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة باعتباره المكسب الاستراتيجي الرئيسي في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم باضطرابات وتوترات متعددة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن أن هذا الاستقرار يمثل في السياق الراهن مكسبا وطنيا أساسيا يجعل من المملكة المغربية ملاذا للهدوء والسلام والحكمة. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
0: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته، ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها، وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة، مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عند ما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
3: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
1: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
3: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. وأوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: مرحبا بكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الفجوة بالأجيال من الظواهر الاجتماعية الطبيعية اللي رافقت المجتمعات الإنسانية عبر التاريخ. فالاختلاف في الخبرات والقيم وأنماط التفكير بين الأباء والأبناء أو بين كبار السن والشباب أمر مرتبط بالتغير الظروف التاريخية والثقافية اللي كينشأ فيها كل جيل. إلا أن ما كيميز العصر الراهن هو أن هذه الفجوة ما بقاتش مجرد اختلاف محدود في الرؤى أو الأساليب الحياتية، ولكن أصبحت أكثر اتساعا وتعقيدا من أي وقت مضى بفعل التحولات اللي كيعيشها العالم، كي العولمة والتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها. لذلك الحديث على الفجوة بالأجيال مهم لفهم تداعياتها على الأسرة والمجتمع. والتاريخ الإنساني دائما كان كيعرف اختلافات بين الأجيال، لأن كل جيل كيتأثر بالظروف المحيطة به وبالأحداث الكبرى اللي كيعيشها وكيتفاعل معها وبالقيم السائدة في العصر ديالو. وكانوا الآباء في مختلف الحضارات كيتشكوا من سلوكيات الشباب، بينما كيشوفوا الشباب أن الكبار ما كيفهموهمش. إلا أن هذه الاختلافات كانت غالبا محدودة، لأن وتيرة التغيير الاجتماعي كانت بطيئة نسبيا، الأمر اللي كيسمح بانتقال الخبرات والقيم من جيل لآخر بدون انقطاع. أما اليوم فخصنا نعترفوا بأن سرعة التحولات جعلت الفرق بين جيل وآخر كيتجاوز الفرق اللي كان موجود بين عدة أجيال في الماضي. فالتطور التكنولوجي كيتعتبر أحد أهم أسباب اتساع الفجوة بين الأجيال، لأنه نشأ معاه جيل جديد في بيئة رقمية كتعتمد على الإنترنت والهواتف الذكية ومنصات التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، بينما تربى الجيل الأكبر في عالم مختلف تماما كانت فيه مصادر المعرفة محدودة ووسائل اتصال بطيئة وتقليدية أكثر. وهذا اللي خلى الشباب كيمتلكوا مهارات رقمية متقدمة جعلتهم أكثر قدرة على التكيف مع المستجدات، بينما كيلقاو الآباء أو كبار السن صعوبة في مواكبة هذه التغيرات. وهذا الاختلاف ما كيتجلاش غير في الأدوات التقنية، ولكن حتى في طرق التفكير والتعلم والتواصل. وساهمت العولمة أيضا في توسيع الفجوة بين الأجيال، فالشباب اليوم كيتعرضوا بشكل يومي لثقافات متنوعة عبر الانترنت ووسائل الإعلام العالمية، وهذا كيجعلهم أكثر انفتاحا على الأفكار الجديدة وأنماط حياة مختلفة. في المقابل الجيل الأكبر غالبا كيكونوا أكثر ارتباطا بالقيم والتقاليد المحلية اللي تشكلت في سياق اجتماعي مختلف تماما، وهذا كينتج عليه اختلاف في المواقف تجاه قضايا عديدة بحال العمل والزواج والهوية الثقافية والعلاقات الاجتماعية. وغالبا ما كينتج عليه سوء الفهم أو الصراع داخل الأسرة والمجتمع. ومن العوامل المهمة أيضا التحولات الاقتصادية اللي غيرت طبيعة الحياة والعمل. في الماضي كان المسار المهني أكثر استقرارا، وكانت القيم المرتبطة بالوظيفة الدائمة وبالادخار وبالصبر هي اللي كتحظى بأهمية كبيرة. أما اليوم فأصبح سوق الشغل أكثر ديناميكية وتنافسية، وظهرت مهن جديدة مرتبطة بالاقتصاد الرقمي، وتغيرت أولويات الشباب والطموحات ديالهم. لهذه الأسباب يقدروا يلقاو الوالدين صعوبة في فهم اختيارات الأبناء المهنية أو أساليبهم في التعامل مع المستقبل، بينما كيشوفوا الأبناء أن الوالدين ديالهم أو الجيل الأكبر ما فهمش طبيعة التحديات الحالية. وهذه الفجوة كتنعكس بشكل واضح في أساليب التواصل. فبينما كيفضلوا كبار السن التواصل والحوار المباشر، كيعتمدوا الشباب بدرجة كبيرة على الرسائل الفورية والتطبيقات الرقمية. هذا الاختلاف أيضا ممكن يضعف التواصل الحقيقي بين الوالدين والأبناء، لأن كل جيل كيعيش في عالمه الخاص وضمن شبكات اجتماعية مختلفة. لكن مع الوقت هذا التباعد يقدر يتحول بالاغتراب المتبادل، ويفقد كل طرف القدرة على فهم الآخر أو التعاطف معه. أيضا اتساع الفجوة بين الأجيال ما كيعنيش بالضرورة وجود صراع دائم بينهم، فالاختلاف بين الأجيال يمكن يكون مصدر للإثراء والتجديد إذا تم استثماره بشكل جيد. فالشباب عندهم القدرة على الابتكار والتكيف مع المستجدات، بينما الكبار عندهم الخبرة والحكمة والمعرفة اللي راكموها. وملي كيتم الجمع بين هاد جوج العناصر كتكون الحياة أفضل. لذلك المشكلة ماشي في وجود الفجوة نفسها، ولكن في غياب الحوار اللي كيسمح بتحويل الاختلاف إلى فرصة للتكامل. يمكن تقليص هاد الفجوة داخل الأسرة بالحوار والاستماع الجيد للأبناء، وخاص الوالدين يقتنعوا بأن العالم اللي كيعيشوا فيه الأبناء مختلف تماما على العالم اللي عاشوا فيه لما كانوا في السن ديالهم، وأن بعض القيم أو الأساليب القديمة ممكن محتاجة لمراجعة وتطوير. وفي المقابل خاص الشباب يقدروا خبرات الكبار، ويعرفوا بأن الكثير من النصائح اللي كيقدموها لهم الوالدين كتنبع من تجارب حياتية عميقة. فالفجوة بين الأجيال ظاهرة طبيعية خاصنا كلنا نتقبلوها. فالشاب اليوم مثلا كيستمع لنوع من الموسيقى اللي كتروقه، وما يمكنش للوالدين يفرضوا عليه اللي كتروقهم، وكيلبس لباس العصر ديالو وموجود في السوق، وكيختار أيضا حتى المهن اللي كتتماشى مع مهاراته. فكل هاد التفاصيل خاص تجاوزها والتركيز على الأخلاق اللي ما كتتغيرش وكتبقى دائما هي صمام الأمان للأفراد والمجتمع. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
2: الخبر من المصدر.

0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. رئيس معهد السياسة العالمية يؤكد أن استقرار المغرب مكسب رئيسي يعزز الجاذبية الاقتصادية للمملكة. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
2: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون بوجدور طرفايا وسمرة، قلميم ودنون والتي تضم قلميم أسازاق طنطان وسيد إفنية، طنجة تطوان الحسيمة والتي تضم طنجة أصيلة، والمضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية والتي تضم وجد أنقاد الناظور الدريوش جرادة بركان تورير تقرسيف وفيقية، فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونا وتزا، الرباط السلة القنيطرة والتي تضم الرباط السلة أسخيرات تمارا القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان، بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزيلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة، الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا، الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولى يرشيد المحمد الجديدان واصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيد بن نور، مراكش السفي والتي تضم مراكش الشيشاوى الحوز قلعة السراغنة الصويرة الرحمنة السفي واليوسفية، درعة فيلالت والتي تضم الرشيدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقرة، سوس ماسة والتي تضم أقادير دوتنان إنزقان إتملول شتوكا إتباها ترودان تتزنيت وططا. واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعي لخمس طلقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة. وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لممثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد وتشكل على الدوام الأساس البتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها. جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
1: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وجدد الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض، التأكيد على تشبثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. وفي نفس السياق دائما أكد رئيس معهد السياسات العالمية الذي يوجد مقره بواشنطن أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يسلط الضوء بموضوعية تامة على الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة باعتباره المكسب الاستراتيجي الرئيسي في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم باضطرابات وتوترات متعددة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن أن هذا الاستقرار يمثل في السياق الراهن مكسبا وطنيا أساسيا يجعل من المملكة المغربية ملاذا للهدوء والسلام والحكمة. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق

0: ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
1: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
2: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من ستة عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
1: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. و أوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي، من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة قلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة قلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
4: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
3: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
5: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعة من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف أنها تسقل المواهب ديال الأطفال والشباب، سواء كان الأمر كيتعلق بالرقمنة، تعلق بالقاعات ديال الإعلاميات وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقمية، وطبيعة الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
3: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
0: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. رئيس معهد السياسة العالمية يؤكد أن استقرار المغرب مكسب رئيسي يعزز الجاذبية الاقتصادية للمملكة. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون بوجدور طرفايا وسمرة، قلميم ودنون والتي تضم قلميم أسازاق طنطان وسيد إفنية، طنجة تطوان الحسيمة والتي تضم طنجة أصيلة، والمضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية والتي تضم وجد أنقاد الناظور الدريوش جرادة بركان تورير تقرسيف وفيقية، فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونا وتزا، الرباط السلة القنيطرة والتي تضم الرباط السلة أسخيرات تمارا القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان، بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزيلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة، الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا، الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولى يرشيد المحمد الجديدان واصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيد بن نور، مراكش السفي والتي تضم مراكش الشيشاوى الحوز قلعة السراغنة الصويرة الرحمنة السفي واليوسفية، درعة فيلالت والتي تضم الرشيدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقرة، سوس ماسة والتي تضم أقدير دوتنان إنزقان إتملول شتوك إتبهة ترودان تتزنيت وططة. واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعي لخمس طلقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة. وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لممثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد، وتشكل على الدوام الأساس البتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها. جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله، تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وجدد الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض، التأكيد على تشبثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. وفي نفس السياق دائما أكد رئيس معهد السياسات العالمية الذي يوجد مقره بواشنطن أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يسلط الضوء بموضوعية تامة على الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة باعتباره المكسب الاستراتيجي الرئيسي في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم باضطرابات وتوترات متعددة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن أن هذا الاستقرار يمثل في السياق الراهن مكسبا وطنيا أساسيا يجعل من المملكة المغربية ملاذا للهدوء والسلام والحكمة. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
0: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته، ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها، وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة، مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عند ما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
3: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
1: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
3: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. وأوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: الخبر من المصدر ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة. عزز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات حظه في بلوغ دور ربع نهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. ويدين المنتخب المغربي بهذا الفوز للمهاجمة سناء مسعودي التي سجلت هدف الفوز في دقيقة الرابعة 84، ومكن هذا الانتصار المنتخب المغربي من رفع رصيده إلى 6 نقاط وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة الأولى بعدما كان قد استهل مشواره بالفوز على كينيا 4 أهداف دون رد. وسيختتم المنتخب المغربي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة نظيره السنغالي يوم الاثنين المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط، فيما يلتقي المنتخب الجزائري نظيره الكيني بالملعب الأولمبي ضمن الجولة 3 والأخيرة. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا في بيان له أن الاتحادات الأعضاء صوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي الأخرى احتجاجا على خطة بيع حصص لمستثمرين خارجيين في شركة تابعة ستتولى إدارة بطولات الفيفا بما في ذلك كأس العالم. جاء هذا القرار الحاسم خلال اجتماع طارئ عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ردا على الاقتراح الذي طرحه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لإنشاء شركة تابعة تتولى إدارة البطولات الكبرى وبيع حصص تصل إلى 20% من ملكيتها لمستثمرين وكيانات من القطاع الخاص. وبدورها رفضت الاتحادات 41 الأعضاء في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم كونكاكاف بالإجماع خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لبيع حصة في العملية التجارية المرتبطة بكأس العالم بحسب ما أعلن عنه كونكاكاف في البيان الذي جاء فيه. خلال الاجتماع أعرب الأعضاء عن مخاوف عميقة بشأن غياب الإجراءات الأصولية المحيطة بالمقترح والمهلة القصيرة بشكل مصطنع المفروضة وعدم خضوعه لأي مراجعة أو موافقة من هيئات الحوكمة المعنية في الفيفا. إلى أخبار الانتقالات، حيث أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توصله لاتفاق مع نظيره ليفانتي بشأن انتقال كارلوس إسباي إلى صفوف النادي الملكي. وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن إسباي وقع على عقد لمدة 5 مواسم أي إلى غاية موسم 2031. كما أعلن نادي أنتر الإيطالي ضم المدافع الدولي الإنجليزي جون ستونز إلى صفوفه في صفقة انتقال حرة. انضم ستونز البالغ 32 عاما إلى بطل الدوري الإيطالي بعد مسيرة حافلة مع مانشستر سيتي توج خلالها بعدد كبير من الألقاب المحلية والقارية. ووقع ستونز على عقد لمدة 2 مع فريقه الجديد والذي سيخوض معه أول تجربة خارج الملاعب الإنجليزية. نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، شكرا لكم.

0: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. رئيس معهد السياسة العالمية يؤكد أن استقرار المغرب مكسب رئيسي يعزز الجاذبية الاقتصادية للمملكة. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون بوجدور طرفاية وسمرة، قلميم ودنون والتي تضم قلميم أسازاق طنطان وسيد إفنية، طنجة تطوان الحسيمة والتي تضم طنجة أصيلة، والمضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية والتي تضم وجد أنقاذ الناظور الدريوش جرادة بركان تورير تقرسيف وفيقيق، فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونا وتزا، الرباط السلة القنيطرة والتي تضم الرباط السلة أسخيرات تمارا القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان، بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزيلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة، الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا، الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولى يرشيد المحمد الجديدان واصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيد بن نورة، مراكش سفي والتي تضم مراكش شيشاوى الحوز قلعة سرغنة صويرة رحمنا أسفي واليوسفية، درعة فلالت والتي تضم الراشدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقرة، سوس ماسة والتي تضم أقدير دوتنان إنزقان إتملول شتوك إتبهة تردان تتزنيت وططة. واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعي لخمس طلقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة. وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لممثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد، وتشكل على الدوام الأساس البتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها. جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية، وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وجدد الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض التأكيد على تشبثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. وفي نفس السياق دائما أكد رئيس معهد السياسات العالمية الذي يوجد مقره بواشنطن أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يسلط الضوء بموضوعية تامة على الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة باعتبار هي المكسب الاستراتيجي الرئيسي في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم باضطرابات وتوترات متعددة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن أن هذا الاستقرار يمثل في سياق الراهن مكسبا وطنيا أساسيا يجعل من المملكة المغربية ملاذا للهدوء والسلام والحكمة. أكد وزير الأوقاف وشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
0: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته، ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها، وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة، مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله، مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما ما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
3: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا تابعة للأمم المتحدة كلافير غاتيتي عاليا بالقيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لفائدة تنمية إفريقيا، مؤكدا أن المملكة تعد شريكا موثوقا ومنذ أمد طويل للجنة الاقتصادية لإفريقيا، لا سيما في مجال النهوض بالتنمية الإقليمية والنمو الشامل والتنمية المستدامة في القارة. حفص الحجام في المتابعة.
1: خلال حفل استقبال نظمته سفارة المغرب في أديس أبابا والبعثة الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
3: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. وأوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: العربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه. بإقليم الحج تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار رؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفاء أحلاق وباقي التفاصيل.
2: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وأكد تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
1: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفصة الحجام.
2: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرة الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العملية تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذه أبرز عناوينها. بمناسبة عيد العرش، أمير المؤمنين جلالة الملك يترأس حفل الولاء بالقصر الملكي بتطوان. جلالة الملك يترأس بتطوان حفل أداء القسم للضباط المتخرجين من المدارس والمعاهد العليا العسكرية وشبه العسكرية. رئيس معهد السياسة العالمية يؤكد أن استقرار المغرب مكسب رئيسي يعزز الجاذبية الاقتصادية للمملكة. في تفاصيل هذه النشرة، ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد بعد زوال أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان حفل الولاء، وذلك تخليدا للذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. التفاصيل معك إسماعيل المالكي.
4: ترأس أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد. في مستهل هذا الحفل، قدم وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت وولاة وعمال ولايات وعملات وأقاليم المملكة وولاة وعمال الإدارة المركزية لوزارة الداخلية الولاء لأمير المؤمنين أيده الله ونصرها. بعد ذلك تقدمت وفود وممثل مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة لتجديد البيعة والولاء لأمير المؤمنين حفظه الله، ويتعلق الأمر بممثل جهات الدخل وادي الذهب والتي تضم وادي الذهب وأوسردة، العيون الساقية الحمراء والتي تضم العيون بوجدور طرفايا وسمرة، قلميم ودنون والتي تضم قلميم أسازاق طنطان وسيد إفنية، طنجة تطوان الحسيمة والتي تضم طنجة أصيلة، والمضيق الفنيدق تطوان الفحص أنجرة العرائش الحسيمة شفشاون ووزان، الجهة الشرقية والتي تضم وجد أنقاذ الناظور الدريوش جرادة بركان تورير تجرسيف وفيقيق، فاس مكناس والتي تضم فاس مكناس الحاجب إفران مولا يعقوب صفرو بولمان تونا وتزا، الرباط السالة القنيطرة والتي تضم الرباط السالة أسخيرات تمارا القنيطرة الخميسات سيدي قاسم وسيدي سليمان، بني ملال خنيفرة والتي تضم بني ملال أزيلال الفقيه بن صالح خنيفرة وخريبقة، الدار البيضاء سطات والتي تضم الدار البيضاء الدار البيضاء أنفا، الفداء مرز السلطان عين السبع الحي المحمدي الحي الحسني عين الشوق سيد البرنوسي بن مسيك مولى يرشيد المحمد الجديدان واصر مديونة بن سليمان برشيد سطات وسيد بن نورة، مراكش سفي والتي تضم مراكش شيشاوى الحوز قلعة سرغنة صويرة رحمنا أسفي واليوسفية، درعة فلالت والتي تضم الراشدية ورزازات ميدلت تنغير وزاقرة، سوس ماسة والتي تضم أقدير دوتنان إنزقان إتملول شتوكا إتباها تردان تتزنيت وطاطا. واختتم هذا الحفل الذي يجسد أصالة الشعب المغربي وتشبثه بأهداب العرش العلوي المجيد بإطلاق المدفعي لخمس طلقات، بينما كان أمير المؤمنين يرد بيديه الكريمتين على تحايا وهتافات ممثلي مختلف جهات وعملات وأقاليم المملكة. وشكل هذا الحفل البهيج الذي يتوج الاحتفالات المخلدة للذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس أيده الله على عرش أسلافه الميامين، مناسبة لممثلي الجهات 12 للمملكة لتجديد تشبثهم بشخص جلالة الملك وبأهداب العرش العلوي المجيد، وللتأكيد من جديد على أن الصلة التي تجمع العرش بالشعب تظل متجذرة في عمق تاريخ البلاد، وتشكل على الدوام الأساس البتين للأمة المغربية والتعبير الأسمى عن مدى تمسكها واستمراريتها. جرى هذا الحفل بحضور رئيس الحكومة ورئيسي غرفتي البرلمان ومستشاري صاحب الجلالة وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وكبار ضباط القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية وعدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.
3: إلى ذلك ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد بعد ظهر أمس بساحة المشور بالقصر الملكي بتطوان. ترأس حفل مراسم أداء القسم من طرف الضباط المتخرجين من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية وشبه العسكرية وكذا ضباط الصف الذين تم ترقيتهم إلى رتبة ضابط وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه المنعمين. وبأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية نصره الله تسلم صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن منسق مكاتب ومصالح القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية بنادي ضباط الحرس الملكي بتطوان برقية تهنئة وولاء وإخلاص مرفوعة إلى جلالة الملك من طرف أسرة القوات المسلحة الملكية وذلك بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين. وجدد الضباط وضباط الصف وجنود القوات المسلحة الملكية في برقية الولاء المسلمة إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن من طرف الفريق أول المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية محمد بريض التأكيد على تشبثهم المتين بقائدهم الأعلى وبأهداب العرش العلوي المجيد. وفي نفس السياق دائما أكد رئيس معهد السياسات العالمية الذي يوجد مقره بواشنطن أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش يسلط الضوء بموضوعية تامة على الاستقرار السياسي والمؤسساتي للمملكة باعتباره المكسب الاستراتيجي الرئيسي في ظل سياق إقليمي ودولي يتسم باضطرابات وتوترات متعددة. وأوضح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة باي أتلانتيك في واشنطن أن هذا الاستقرار يمثل في سياق الراهن مكسبا وطنيا أساسيا يجعل من المملكة المغربية ملاذا للهدوء والسلام والحكمة. أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق بتطوان أن الأمة المغربية حافظت على مراسم البيعة منذ قرون. نستمع لباقي التفاصيل مع يونس الشيخ.
0: السيد التوفيق قال في تصريح للصحافة بمناسبة حفل الولاء الذي ترأسه أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس إن مراسم البيعة لم تستمر إلا في الأمة المغربية التي هداها الله إلى الاستمرار فيما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أسس دولته وأمته ألا وهو عقد البيعة باعتباره عقدا بين الحاكم والمحكوم. وأضاف أنه من خلال هذه البيعة تعطي الأمة المشروعية لولي الأمر ويتعهد لها بالمقابل بحفظ كلياتها الخمس الشرعية المتمثلة في حفظ الدين باعتبار أن الدين يعطي للحياة معناها وحفظ أمنها ونظامها العام ومالها إلى جانب حفظ العرض أي صون كرامة الأمة. وأشار في هذا الصدد إلى أن مديرية الوثائق الملكية نشرت في السنوات الأخيرة عددا من الوثائق التي تهم البيعة يرجع بعضها إلى خمسة قرون بقيت محفوظة مبرزا الانتقال من الأعيان إلى المنتخبين لتجديد هذه البيعة. وأبرز في هذا الإطار أن هذه الأمور انتقلت كلها بكيفية سلسة من الماضي إلى الحاضر في قالب دستوري ومؤسساتي بقيادة أمير المؤمنين أعزه الله مبرزا أن البيعة تجدد كل يوم جمعة من فوق المنابر عندما ما يدعو الإمام الخطيب لأمير المؤمنين.
3: أشاد الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية

0: الدائمة للمملكة لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. الأمين التنفيذي كلافير غاتيتي أكد في كلمة توليت نيابة عنه أن هذا الاحتفال يمثل فرصة لتسليط الضوء على المسار التنموي المتميز للمغرب الذي يتسم بالاستقرار والقيادة المتبصرة والالتزام الثابت لفائدة التقدم. من جهة أخرى شدد المسؤول الأممي على أن إنجازات المملكة عززت دورها كشريك رئيسي في التنمية الإقليمية بإفريقيا، مذكرا بأن مقر المكتب دون الإقليمي لشمال إفريقيا التابع للجنة الاقتصادية لإفريقيا يوجد بالمغرب منذ سنة 1963، مما يجسد أكثر من 6 عقود من التعاون الوثيق. أبانت خلالها المملكة باستمرارها عن ريادتها في دعم النمو الشامل والاندماج الإقليمي والتنمية المستدامة. وأضاف: أود أن أتقدم بخالص التهنئة للمملكة المغربية على التنظيم المتميز لمؤتمر وزراء المالية الأفارقة الذي عقد في شهر مارس من هذه السنة، مبرزا أداء المغرب في قطاعات صناعة السيارات والطيران والطاقات الخضراء.
1: دوليا، حذرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة من اشتداد ظاهرة النينيو خلال الفترة الممتدة من غشت إلى أكتوبر المقبلين، متوقعة أن تهيمن هذه الظاهرة على أنماط المناخ العالمية بما يزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة تفوق معدلاتها الطبيعية في مناطق واسعة من العالم، ويؤدي إلى تغيرات ملحوظة في أنماط هطول الأمطار. أوضحت المنظمة في تحديثها الشهري بشأن المناخ الموسمي العالمي أن ظاهرة النينيو إلى جانب الارتفاع الاستثنائي في درجة حرارة المحيطات على المستوى العالمي من المرتقب أن تؤثر كذلك في أنماط الطقس بعدد من مناطق العالم خلال الأشهر المقبلة. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، يتجدد موعدنا في باقي النشرات.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
3: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
4: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد السومين كلها ديال فيديو دخون ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا تسنوا ذاك النهار بالعينين.
3: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو.
5: مشاريع مهيكلة جديدة شهد إقليم

0: صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
1: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان سيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
2: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
0: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
6: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة، وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم،
7: خصوصا المنقطعات عن الدراسة تتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوصلوش على مستوى دراسي.
5: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل، إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
8: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. المشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه، وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
5: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
4: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
9: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربية على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بعيدة. المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى شعبه المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
9: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة، وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ رئيس ترامب جلالة الملك نصره الله، لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية، ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول، معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
10: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب برك بعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلجنة.
11: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيصة، وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
12: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة وهذا حاليا كاين واحد الساكنه اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكه باش نوصلوا لذاك الساكنه ديال 9000 نسمه.
11: وعلى مستوى البنيات التحتيه الطرقيه، دشن عامل الاقليم منشاه فنيه على الطريق الوطنيه رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكه الطرقيه. من جهه اخرى، استفادت مجموعه من المؤسسات ومراكز الحمايه الاجتماعيه من عمليه تجهيز بغلاف مالي اجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في اطار البرنامج الرابع للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه.
10: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
13: تعاون نسائية 100%. التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وبفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
14: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا عرسك في الصيف.
15: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين التخرج والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700,000 إلى 800,000 درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
10: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الانذار للدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا. وفق ما أعلنت السلطة اليوم، غدت أق وهزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهات بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد: كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
4: أخبار المغرب والعالم. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة. عزز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات حظه في بلوغ دور ربع نهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الثانية من منافسة المجموعة الأولى. ويدين المنتخب المغربي بهذا الفوز للمهاجمة سناء مسعودي التي سجلت هدف الفوز في دقيقة 84. ومكن هذا الانتصار المنتخب المغربي من رفع رصيده إلى 6 نقاط وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة الأولى بعدما كان قد استهل مشواره بالفوز على كينيا 4 أهداف دون رد. وسيختتم المنتخب المغربي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة نظيره السنغالي يوم الاثنين المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط، فيما يلتقي المنتخب الجزائري نظيره الكيني بالملعب الأولمبي ضمن الجولة 3 والأخيرة. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا في بيان له أن الاتحادات الأعضاء صوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي الأخرى احتجاجا على خطة بيع حصص لمستثمرين خارجيين في شركة تابعة ستتولى إدارة بطولات الفيفا بما في ذلك كأس العالم. جاء هذا القرار الحاسم خلال اجتماع طارئ عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ردا على الاقتراح الذي طرحه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لإنشاء شركة تابعة تتولى إدارة البطولات الكبرى وبيع حصص تصل إلى 20% من ملكيتها لمستثمرين وكيانات من القطاع الخاص. وبدورها رفضت الاتحادات 41 الأعضاء في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريب لكرة القدم كونكاكاف بالإجماع خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لبيع حصة في العملية التجارية المرتبطة بكأس العالم بحسب ما أعلن عنه كونكاكاف في البيان الذي جاء فيه خلال الاجتماع. أعرب الأعضاء عن مخاوف عميقة بشأن غياب الإجراءات الأصولية المحيطة بالمقترح، والمهلة القصيرة بشكل مصطنع المفروضة وعدم خضوعه لأي مراجعة أو موافقة من هيئات الحوكمة المعنية في الفيفا. إلى أخبار الانتقالات، حيث أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توصله لاتفاق مع نظيره ليفانتي بشأن انتقال كارلوس إسباي إلى صفوف النادي الملكي. وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن إسباي وقع على عقد لمدة 5 مواسم، أي إلى غاية موسم 2031. كما أعلن نادي أنتر الإيطالي ضم المدافع الدولي الإنجليزي جون ستونز إلى صفوفه في صفقة انتقال حرة. وانضم ستونز البالغ 32 عاما إلى بطل الدوري الإيطالي بعد مسيرة حافلة مع مانشستر سيتي توج خلالها بعدد كبير من الألقاب المحلية والقارية. ووقع ستونز على عقد لمدة 2 مع فريقه الجديد، والذي سيخوض معه أول تجربة خارج الملاعب الإنجليزية. نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، شكرا لكم.

0: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
3: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق، وعاش الملك.
4: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، أعطاني فرصة أنني نوري البنيات لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبة نهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
2: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
5: ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربي على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بعيدة. المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
5: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله، لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول، معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
4: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بالجنح.
1: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيصة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
2: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة. وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
1: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
6: تعاون نسائية 100% تعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية الزرابي الأمازيغية. وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
7: كنشكر المبادرة الوطنية دعمونا مزيان الله يرحم لهم الوالدين الله ينصر سيدنا بارك الله فيكم. كنشكرهم بزاف حنا خدامين مزيان الحمد لله خدمنا مزيان الحمد لله كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا أعراسك في الصيف.
8: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة برنامج تحسين التقرير والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
4: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الانذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات اليوم. غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر، بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس،
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق. وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: أسرار الجبال وشموخ القصاب، إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب. المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
3: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول الرواية، والرواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جرد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية، وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغالي.
2: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
4: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
2: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
6: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
7: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
6: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب، وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
8: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعة من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف أنها تسقل المواهب ديال الأطفال والشباب، سواء كان الأمر كيتعلق بالرقمنة، يتعلق بالقاعة ديال الإعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقمية. وطبيعة الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
6: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربية على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب بركة بعيدة. في المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
10: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد لتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد، أبلغ رئيس ترامب جلالة الملك نصره الله، لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكارات الابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
9: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب برك بعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بالجنح.
11: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
12: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
11: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
9: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
13: التعاونيات هي تعاونية نسائية 100%، تعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
14: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا الأعراس هكا في الصيف.
15: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لها هذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
9: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الإنذاري للدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات اليوم. غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد

0: الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله، وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد: كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: إن غميس نيم كورا، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسك زين إن غميسن قماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة، وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسية.
4: عبارة عن متحف للنقود، نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب، من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
3: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
5: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
3: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
6: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخص مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين

0: بل خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة قلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة قلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو،
4: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربي على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بعيدة. المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
6: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل تحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة: نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول. يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ رئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
4: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب برك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد بن السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلجنة.
7: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
8: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش توصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
7: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
9: التعاون الاساسي هي تعاون نسائي 100%، تعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
10: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا عرسك في الصيف.
11: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة برنامج تحسين التأقلم والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص تكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
4: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الانذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا. وفق ما أعلنت السلطات اليوم، غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسامات لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: مستمعينا الكرام أهلا وسهلا بكم في النشرة الاقتصادية، والبداية بالعناوين. صادرات قطع السيارات بلغت 93.655 مليار درهم عند متم يونيو الماضي. عائدة الأسفار بلغت 64.89 مليار درهم عند متم يونيو 2026. وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت 61.48 مليار درهم عند متم يونيو 2026. بداية، أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطع السيارات بلغت 93.65 مليار درهم عند متم يونيو 2026، مسجلة ارتفاعا بنسبة 17.4% مقارنة بالفترة نفسها في السنة الماضية. وأوضح المكتب في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلة الخارجية أن هذا الأداء يعزى إلى ارتفاع مبيعات قطاع البناء بنسبة زائد 26.7% إلى 37.93 مليار درهم، والأسلاك بنسبة زائد 13.9% إلى 35.05 مليار درهم. وفيما يتعلق بقطاع صناعة الطيران، فقد ارتفعت صادراته بنسبة 19.3% لتبلغ 17.32 مليار درهم، مستفيدة من زيادة مبيعات قطاع التجميع بنسبة 24.7% وأنظمة التوصيلة الكهربائية. في المقابل، أشارت نشرة مكتب الصرف إلى تراجع صادرات قطاعات النسيج والجلد ناقص 6.5%، والإلكترونيات والكهرباء ناقص 4.4%، والفوسفات ومشتقاته ناقص 2.3%. من جانبه، سجل قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية ارتفاعا بنسبة 5.7%. وفي المجمل، ارتفعت الصادرات عند متم يونيو الماضي بنسبة 9.7% لتبلغ 260.39 مليار درهم. التفاصيل مع يونس الشيخ.
14: مكتب الصرف أوضح في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أن نفقات الأسفار ارتفعت بنسبة 3.6% لتبلغ 16 مليار درهم فاصلة 09، وبذلك سجل رصيد ميزان الأسفار فائضا إيجابيا بقيمة 48 مليار درهم فاصلة 8 بزيادة قدرها 20.6% مقارنة بشهر يونيو 2025. كما أشار مكتب الصرف إلى ارتفاع التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج بنسبة 9.9% لتصل إلى 61 مليار درهم فاصلة 48. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، فقد ارتفع صافي تدفقاتها بنسبة 31.5% ليبلغ 26 مليار درهم فاصل 161. واستقر صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج عند زائد 5 مليارات درهم فاصل 711.
13: وأخيرا أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغ 61.48 مليار درهم عند متم يونيو 2026 مقابل 55.954 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة. المزيد من التفاصيل إسماعيل مالكي.
4: في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية أوضح مكتب الصرف أن هذه التحويلات سجلت تحسنا بنسبة 9.9% على أساس سنوي، كما أشارت النشرة إلى تسجيل رصيد إيجابي لميزانية الأصفار بلغ 48 مليار و800 مليون درهم بزيادة قدرها 20.6%. ويأتي هذا الرصيد نتيجة نمو المداخيل بما يقارب 16% تصل إلى 64 مليار و89 مليون درهم بنسبة أعلى من النفقات بزائد 3.6% لتصل إلى 16.9 مليار درهم. وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، ارتفع صافي تدفقاتها بنسبة 31.5% ليبلغ 26 مليار و16 مليون درهم. وارتفعت مداخيل هذه الاستثمارات بنسبة 14.4% بينما تراجعت النفقات بنسبة 20.5%. واستقر صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج عند زائد 5.711 مليار درهم.
13: نصل وإياكم إلى نهاية النشرة، إلى اللقاء.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءة.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربي على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بوعيدة. المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى شعبي المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
6: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله، لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول، معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
4: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالان ملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بالجنح.
7: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
8: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش توصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
7: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
9: تعاون نسائية 100%. التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وبفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
10: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا عرسك في الصيف.
11: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين التخرج والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700,000 إلى 800,000 درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
4: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو.
15: أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا وفق ما أعلنت السلطات اليوم. غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد: كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
16: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
2: ريم راديو،
16: أخبار المغرب والعالم.
18: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبث بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
19: من طبيعة الحال هذا كالعادة كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على هذه على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سومين كلها ديال ديال فيديو دخون ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا يتسنوا ذاك النهار بالعينين.
18: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
16: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
21: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان سيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
22: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
20: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سد بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
16: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
3: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة قلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة قلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءة.
16: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة
2: غيم راديو.
16: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربي على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بوعيدة. المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
6: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ رئيس ترامب جلالة الملك نصره الله، لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول، معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
15: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم.
4: بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالان ملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بالجنح.
7: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
8: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
7: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
9: تعاون يعني سائية 100%. تعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هادشي اللي دار لنا وعلى هاد الالتفاتة.
10: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا أعراسك في الصيف.
11: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين التخرج والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات، حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص تكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700,000 إلى 800,000 درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
4: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الانذار للدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو.
15: أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغس سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 درجات ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا وفق ما أعلنت السلطات اليوم. غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد: كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
16: أخبار المغرب والعالم تخليدا لذكر

0: يفوق 43 مليون درهم.
1: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كي يدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
0: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم، لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
2: اليوم تمت الانطلاقة ديال الأشغال ديال مجموعة من المشاريع مهمة ونعتبروها مشاريع أساسية. الأول فيها هو إعطاء الأشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينة السمارة. كاين مشروع ثاني عن أهمية كبيرة هو قضيه منطقة الأنشطة الاقتصادية. انتم تعرفوا أنه كان مطلب ملح كاين ديال المهنية المستوى ديال مدينة السمارة، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقية شراكة ما بين الجماعة مع وزارة التجارة والصناعة.
0: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
3: ريم راديو،
5: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة قلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة قلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين
7: ريم راديو.
3: ريم راديو. حالة الطقس.
8: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالوقت.

0: الخبر من المصدر.
1: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران، يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
2: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات التي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز لحد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
1: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: غيم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربي على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبركة بعيدة. في المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
5: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية، سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
4: أكدت رئيسة جمعية تاجهات المغرب بنبرك بعيد أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد بن سادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلقنة.
1: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
3: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
1: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
6: تعاون نسائية 100%. التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وبفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
7: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا حتى نوصلوا حتى 400 خبزة النهار مثلا عراسك في الصيف.
8: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة برنامج تحسين التأقلم والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي اجتماعي وتضامني. استفادت ثلاث تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
4: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الانذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياحية العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريق مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا. وفق ما أعلنت السلطات اليوم، غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهات بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر، بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: في قلب المدينة العتيقة لفاس، جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسية.
10: عبارة عن متحف للنقود، نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب، من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
9: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
11: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
9: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
0: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. الخبر من المصدر.
1: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
12: هاد العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق وعاش الملك.
13: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هاد الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي لأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. المناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، والله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
1: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
14: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
15: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
16: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السماره. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه على مستوى ديال مدينه السماره، واليوم الحمد لله راه طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
15: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
17: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
18: غيم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
20: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
18: ريم راديو،
17: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربية على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بعيدة. المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
5: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية
2: الاخلاقي والواقعي باعتبارها الاساس الوحيد للتوصل الى حل عادل ودائم. واضافت البرقية اي مسار اخر من شأنه ان يطيل امد الوضع القائم وهو امر غير مقبول، يجب ان ينتهي هذا النزاع الان، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو احراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
21: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب برك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد بن السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بالجنة.
22: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
3: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
22: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
21: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمالة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
6: تعاون تعاونية نسائية 100%. تعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وبفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
7: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم ليهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا تنوصلوا حتى 400 خبزة النهار مثلا عراسك في الصيف.
8: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين التأخر والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص تكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
10: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الانذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر سواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات اليوم. غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر، بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح.
11: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهاد، وهذه عناوينه: بإقليم الحاج بتدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلى أقوى باقي التفاصيل.
23: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وكذا تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
13: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وترم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
23: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال، الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
2: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات، إلى اللقاء.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
18: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
19: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
18: ريم راديو،
1: ريم راديو،
17: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربية على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بوعيدة. في المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
2: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الاخلاقي والواقعي باعتبارها الاساس الوحيد للتوصل الى حل عادل ودائم. واضافت البرقية اي مسار اخر من شأنه ان يطيل امد الوضع القائم وهو امر غير مقبول، يجب ان ينتهي هذا النزاع الان، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو احراز تقدما لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
21: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب برك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بالجنة.
22: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
3: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
22: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
21: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
6: تعاون تعاون يعني نسائية 100%. تعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
7: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا عراسك في الصيف.
8: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين التخرج والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700,000 إلى 800,000 درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
21: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الانذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات اليوم. غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر، بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح.
11: وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إنغميس نيم كورا إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت جوسكزين إنغميسن جماب راديو
18: غيم راديو
17: أخبار المغرب والعالم.
9: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى

0: التفوق الدراسي وتشجيع التميز، تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
1: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
2: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
0: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلفه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
6: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هاد المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العادمة البنام.
3: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقلل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، تعلق بالقاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه، وطبيعه الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
3: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
4: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
8: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع

0: الشريعي بجهة قلميم وادنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة قلميم وادنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربي على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة تؤكد رئيسة جمعية جهة المغرب مبارك بوعيدة. المشهد الدولي اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
4: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
3: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب برك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلجنة.
2: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
5: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش توصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
2: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800,000 درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
3: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشي التابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
6: تعاون نسائية 100%. تعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هادشي اللي دار لنا وعلى هاد الالتفاتة.
7: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم ليهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا حتى 400 خبزة النهار مثلا عرسك في الصيف.
8: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين التقرير الإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي مجتمعي وتضامني. استفادت ثلاث تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهازات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
3: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الانذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياحية العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر سواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا. وفق ما أعلنت السلطات اليوم، غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر، بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: نبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبدو الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يومياً على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في عدد هذا اليوم من نبض الرياضة. عزز المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات حظوظه في بلوغ دور ربع نهائي لكأس أمم أفريقيا للسيدات عقب فوزه على نظيره الجزائري بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى. ويدين المنتخب المغربي بهذا الفوز للمهاجمة سناء مسعودي التي سجلت هدف الفوز في دقيقة 84. ومكن هذا الانتصار المنتخب المغربي من رفع رصيده إلى 6 نقاط وتعزيز موقعه في صدارة المجموعة الأولى بعدما كان قد استهل مشواره بالفوز على كينيا 4 أهداف دون رد. وسيختتم المنتخب المغربي مبارياته في دور المجموعات بمواجهة نظيره السنغالي يوم الاثنين المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن برباط، فيما يلتقي المنتخب الجزائري نظيره الكيني بالملعب الأولمبي ضمن الجولة 3 والأخيرة. أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الويفا في بيان له أن الاتحادات الأعضاء صوتت بالإجماع على مقاطعة كأس العالم ومسابقات الاتحاد الدولي الأخرى احتجاجا على خطة بيع حصص لمستثمرين خارجيين في شركة تابعة ستتولى إدارة بطولات الفيفا بما في ذلك كأس العالم. جاء هذا القرار الحاسم خلال اجتماع طارئ عقد عبر تقنية الاتصال المرئي ردا على الاقتراح الذي طرحه رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لإنشاء شركة تابعة تتولى إدارة البطولات الكبرى وبيع حصص تصل إلى 20% من ملكيتها لمستثمرين وكيانات من القطاع الخاص. وبدورها رفضت الاتحادات 41 الأعضاء في اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم كونكاكاف بالإجماع خطة الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لبيع حصة في العملية التجارية المرتبطة بكأس العالم. بحسب ما أعلن عنه كونكاكاف في البيان الذي جاء فيه خلال الاجتماع، أعرب الأعضاء عن مخاوف عميقة بشأن غياب الإجراءات الأصولية المحيطة بالمقترح والمهلة القصيرة بشكل مصطنع المفروضة وعدم خضوعه لأي مراجعة أو موافقة من هيئات الحوكمة المعنية في الفيفا. إلى أخبار الانتقالات، حيث أعلن نادي ريال مدريد الإسباني توصله لاتفاق مع نظيره ليفانتي بشأن انتقال كارلوس إسباي إلى صفوف النادي الملكي. وذكر الموقع الرسمي لريال مدريد أن إسباي وقع على عقد لمدة 5 مواسم أي إلى غاية موسم 2031. كما أعلن نادي أنتر الإيطالي ضم المدافع الدولي الإنجليزي جون ستونز إلى صفوفه في صفقة انتقال حرة. انضم ستونز البالغ 32 عاما إلى بطل الدوري الإيطالي بعد مسيرة حافلة مع مانشستر سيتي توج خلالها بعدد كبير من الألقاب المحلية والقارية. ووقع ستونز على عقد لمدة 2 مع فريقه الجديد والذي سيخوض معه أول تجربة خارج الملاعب الإنجليزية. نهاية عدد هذا اليوم من نبض الرياضة، شكرا لكم.

0: تبدو الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
4: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
5: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
3: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبارية المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربية على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبركة بعيدة. في المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى شعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
7: نقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد لتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
6: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلجنة:
2: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
8: وهذه المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
2: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
9: نسائية 100%. التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
10: كنشكر المبادره الوطنيه دعمونا مزيان الله يرحم لهم الوالدين الله ينصر سيدنا بارك الله فيكم كنشكرهم بزاف حنا خدامين مزيان الحمد لله خدمنا مزيان الحمد لله كنخدموا تنوصلوا 400 خبزه النهار مثلا في الاعراس في الصيف
11: في اطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد وفي اطار تنفيذ برامج المبادره الوطنيه للتنميه البشريه خاصه برنامج تحسين الدخل والاندماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتميه لسلاسل الانتاج على مستوى دائره ايميل شيل من دعم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
12: في المشهد الدولي للنشر رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الانذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة وحسب المصادر ذاتها أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجزاء احترازية فيما تمكنت قوات خفر سواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا وفق ما أعلنت السلطات اليوم. غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل لقوة. أخيرا في الميدان الرياضي أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
13: غيم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
14: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي يدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
13: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
15: اليوم تمت الانطلاقة ديال الأشغال ديال مجموعة من المشاريع، مشاريع مهمة ونعتبرها مشاريع أساسية. الأول فيها هو إعطاء الأشغال ديال تيات شارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينة السمارة. كاين مشروع ثاني عن أهمية كبيرة هو قضية منطقة الأنشطة الاقتصادية. أنتم تعرفوا أنه كان مطلب ملح كاين ديال المهنية المستوى ديال مدينة السمارة، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقية شراكة ما بين الجماعة مع وزارة التجارة والصناعة.
13: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: الخبر من المصدر.
16: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
17: كيشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
16: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
13: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
18: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغالي.
13: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية، لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
19: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
13: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
20: ريم راديو.
21: ريم راديو.
20: الخبر من المصدر.
22: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
23: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: ريم راديو،
23: إذاعة الأخبار المغربية.
20: ريم راديو.
21: ريم راديو.
23: نشرة الأخبار على ريم راديو.
24: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربية على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبركة بعيدة. في المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله والشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
2: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل
7: تحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة: نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعي باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول. يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
24: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب برك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلقنة.
2: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
8: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
2: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
24: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية لتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
9: التعاونيه هي تعاونيه نسائيه 100%، تعاونيه كنخدموا فيها الزرابي التقليديه الزرابي الامازيغيه، وفضل المبادره والمساهمه ديالها في الاليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلاله الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاته.
10: كنشكر المبادره الوطنيه، دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزه النهار مثلا عراسك في الصيف.
11: في اطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي اطار تنفيذ برامج المبادره الوطنيه للتنميه البشريه خاصه برنامج تحسين الدخل والاندماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتميه لسلاسل الانتاج على مستوى دائره ايميل شيل من دعم المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لاعضاء التعاونيات، خاصه اعضاء هذه التعاونيات اغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائره من الاقليم. بخصوص التكلفه الاجماليه لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
24: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الانذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجزاء احترازية، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا وفق ما أعلنت السلطات اليوم. غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسامات لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد: كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
23: أخبار المغرب والعالم.
0: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة قلميم وأدنون. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة قلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
3: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش

0: المنطقة.
1: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هذا المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العديمة البنام.
0: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
2: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقلل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، كيتعلق بالقاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه. وطبيعي الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
0: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
0: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
5: كيشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
0: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
8: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
9: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة، بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة، ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم.
10: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
8: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
11: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد

0: هيئة متكاملة المركز. المشروع اللي هو يكون على يعني ميزانية ديال 34 مليون ديال الدرهم. الشركاء ديالها هما وزارة الداخلية ب 30 مليون ديال الدرهم، مديرية الجامعات الترابية، وأيضا جامعة دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهة جديدة لمركز دار بالعمري، واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
1: وتبلغ تكلفة المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهر.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
4: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربية على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبركة بعيدة. في المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
6: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد، أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله، لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لاسيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول، معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
5: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلقنة.
3: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
4: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة. وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
3: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
5: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
7: تعاون نسائية 100% تعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية الزرابي الأمازيغية. وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
8: كنشكر المبادرة الوطنية دعمونا مزيان الله يرحم لهم الوالدين الله ينصر سيدنا بارك الله فيكم كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله خدمنا مزيان الحمد لله كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا عرسك في الصيف.
9: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة برنامج تحسين التأهيل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
5: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات اليوم. غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر، بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعنا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب. اليوم غادي نتعرفوا على حرفة تقليدية متميزة نجحت تجمع بين الأصالة والإبداع، وهي صناعة الرافية. والحديث أكثر على هذه الحرفة والأسرار ديالها كنستضيفوا المعلم إلياس اللي راكم تجربة مهمة في مجال صناعة الرافية، وكرس سنوات من العمل للحفاظ على هذه الحرفة وتطوير تصاميم ديالها بما يواكب الأذواق حاليا. معلم إلياس، مرحبا بك معنا. كأول سؤال معلم، إمتى بديتي هذه الحرفة هذه وتعلمتيها؟
2: البداية ديالي كانت مع الأب ديالي، لأنه هو بدأت الصناعة 1940، وأنا يا من الصغر ديالي بديت تنتعلم هذه الحرفة هذه، توصلت واحد السن ديال 18 سنة وزوجتها بصفة احترافية. صناعة الرافية تتخدم بالإبرة، الإبرة تخصها واحد الصبر كبير، تتعلم منها الصبر، تتعلم منها بزاف ديال المسائل، ابتكار، تتعلم بزاف الحويجات تتصايبهم بهذيك الإبرة.
1: المعلم إلياس، شنو هي المراحل اللي كتمر منها قطعة الرافية من البداية حتى كتولي جاهزة للبيع أو الاستعمال؟
2: الرافية تجي من مدغشقر، هي نبتة طبيعية معروفة من القدم، وتجي من على طريق الفلاحة هي، وحنايا عاد تنجيبوها لهنايا وتنحاولوا نصبغوها. المتقدم تنسخنوا الماء، تنديروا الماء وتنسخنوه مزيان وتنديروا فيه الصباغة طبيعية، تنحركوا الرافية ديالنا باش تصبغ كل اللي بغينا تنصايبو، أولا تنميلونجيو الألوان شوية باش يعطيونا الألوان اللي ما تلقاوهاش في السوق، ولا تنخليوها ناتيريل هكاك وتنخدموا بها. تنبداو الحدا، تناخدوا القالب ديال الفورما، اللي هي الفورما عبارة عن قياس ديال الرجل، وتنقطعوا لها البروميانة تتسمى، تنتقبوها يدويا وتيبدا الشغل بالإبرة. صافي، هذه هكا تتبقى بالإبرة بالإبرة بالإبرة حتى تتكمل الحذاء. الرافية تتبقى طبيعية، ما تنضيفوا لها حتى شي حاجة، وهي صحية للرجل، هي تكون الرجل مهوية وصحية للكزيما اللي كانت في الرجل ولا شي حاجة، هي طبيعية وتتبقى طبيعية. تنخدموا بها حنا، تنضيفوا لها والو.
1: معلم إلياس، رغم أن المنتوج النهائي كيبان بسيط وأنيق، إلا أن الإنجاز ديالو كيطلب مهارة كبيرة وتركيز في كل تفاصيل. شنو هي المرحلة اللي كتعتبرها الأصعب في عملية صناعة الرافية؟
2: أصعب مرحلة هي أنك تكون خدام كمثال وبين تساليقة، وتجي تدير لاسوميل اللي هو القاع ديال الحذاء، وتكون خدام بالترونشي ولا شي حاجة وتضربه ولا شي حاجة، هذيك هي الصعيبة، تتولي قطعتيه. ما احنا واخا يتقطع يمكن لي نصلحوه، ماشي مشكل، لان الاب ديالي ورانا كاع لي تكنيك ديال الحذاء، الا تقطع ولا شي واحد كمثال زبون خداه وتقطع له تيعاود يردو لينا باش حنا تنعاود نصلحوه له.
1: اكيد معلم، كل قطعه من الرافيه عندها الوقت ديالها الخاص، والمده اللي كتحتاجها كتختلف حسب الحجم والدقه والتفاصيل المطلوبه. شحال ديال الوقت كيطلب انجاز قطعه واحده؟
2: كاين اللي ياخذ لك يوم، كاين اللي ياخذ لك يومين، كاين اللي ياخذ لك حتى 3 ايام، على حسب الموديل وعلى حسب الخدمه اللي فيه، واش كثيره ولا قليله. اذا كانت قليله يمكننا نساليو في يوم، كانت كثيره بزاف 3 ايام باش يمكننا نساليو الارتيكل.
1: المعلم إلياس، كما كنشوفوا قدامنا ان صناعه الرافيه ما بقاش مقتصره على الاشكال التقليديه فقط، بل ولات كتعرف تصاميم متنوعه كتجمع بين الاصاله والعصريه. منين كتستمدوا افكار التصاميم ديالكم؟
2: دائما حنا تنحاولوا ما امكن تنكونوا خدامين في موديل جديد، وفي نفس الوقت تيبان لنا موديلات اخرى، دونك انا كبرنا في هذا الشيء هذا حنايا دونك داك الشيء غير من المخيله تنحاولوا نجبدوا الموديلات جداد.
1: كآخر سؤال معلم، كيف ما كنعرفوا ان استمرار اي حرفه كيبقى مرتبط بالاجيال الجديده ومدى الاهتمام ديالها بالتعلم ديالها، كيفاش كتشوف اليوم اقبال الشباب على تعلم حرفه الرافيه وشنو خاص يدار باش تبقى هذه الحرفه مستمره؟
2: انا تنبغي نوجه واحد الرساله للشباب باش يلتجئوا شويه لهذا الصناعه التقليديه الموروث الثقافي ديالنا، وبزاف ديال المسائل اللي هي في المغرب قربت مقارض لولا الرؤيه المستنيره ديال صاحب الجلاله سيدنا الله يطولنا في عمره لكانت نيت فعلا مقارضات. ومن هذا المنبر تنقول للشباب بان راه كاين واحد، راه ما بقاش كيما شحال هذه، راه تطور هذا الشيء، هذا كاينه دار الصانع وكاينه المديريه الجهويه، دونك هاد الناس هادو تيشتغلوا بزاف باش يطوروا الصناعه التقليديه ويزيدوا بها القدام. دونك الشباب اليوم ما عندهم لا شي خاف، يمكن له يجي يشوف الصناعه التقليديه ويتعلم ليها ويحاول يطورها، راه غادي رحنا غاديين بها القدام ان شاء الله.
1: شكرا لك معلم إلياس على هذه المعلومات القيمة. فبين خيوط الرافية ولمسات الإبداع كتوصل هذه الحرفة الحضور ديالها كواحدة من الصناعات التقليدية اللي كتعكس غنى التراث المغربي وقدرة الحرفيين على الابتكار والتجديد. شكرا للمعلم إلياس على هذه المشاركة القيمة، والشكر موصول لكم مستمعين الكرام على حسن المتابعة، وإلى لقاء قادم مع حرفة جديدة من حرف المغرب. سلام عليكم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربية على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبركة بعيدة. المشهد الدولي: اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
5: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة: نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتبارها الأساس الوحيد للتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية: أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول. يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة، بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام، يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
4: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد بن السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربية العربية للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بالجنة.
3: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
6: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة. وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش توصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
3: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
4: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
7: تعاون نسائية 100% تعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية الزرابي الأمازيغية. وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسيج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
8: كنشكر المبادرة الوطنية دعمونا مزيان الله يرحم لهم الوالدين الله ينصر سيدنا بارك الله فيكم. كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله خدمنا مزيان الحمد لله. كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا عراسك في الصيف.
9: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة برنامج تحسين التأقلم والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
4: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الانذار للدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات اليوم. غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهات بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل لقوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر، بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبت بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
3: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كانت تندمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سومين كلها ديال ديال الفيديو دخون ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا تيتسنوا ذاك النهار بالعينين.
2: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
5: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم.
6: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
4: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
7: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد تهيئة متكاملة للمركز. المشروع اللي هو يكون على يعني ميزانية ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزارة الداخلية ب 30 مليون ديال الدرهم، مديرية الجامعات الترابية وأيضا جامعة دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني هيعطي واحد الواجهة جديدة لمركز دار بالعمري واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
4: وتبلغ تكلفة المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربية على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مباركة بوعيدة. المشهد الدولي اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. توصل صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى شعبي المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
9: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد لتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله، لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول، معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
8: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب برك بعيد أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد بن السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بعيد في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بالجنح.
10: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
11: وهذه المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وهذه تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
10: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
12: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض تعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
13: تعاونية نسائية 100%، تعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
14: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا أعراس هكا في الصيف.
15: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
12: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الإنذار للدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحق تضررنا بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا وفق ما أعلنت السلطات اليوم. غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
10: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
17: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة التي حرقت كتجاوز حد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني تقليص من حجم الأضرار.
10: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
16: غيم راديو.

0: الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
1: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمشاريع ومشاريع الأوراش الاجتماعية والتي تجسد العناية السامية الملكية.
0: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
2: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
0: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
5: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينة المضيق، وعاش الملك.
6: تدورة وزوينة وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصة، عطاني فرصة أنني نوري البنياتي الأول مرة شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. المناسبة تنهني وسيدنا والشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
4: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك، أي منذ سنة 1992، تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
3: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
7: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
8: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
0: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو،
10: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم.

0: في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بعيدة. المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب، ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله والشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
1: نقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد لتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة، وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاقا للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله، لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية، ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول، معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
0: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالان ملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بالجنح.
2: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
3: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
2: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
0: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
4: نسائية 100%. التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج، قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
5: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا عرسك في الصيف.
6: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
0: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الإنذار للدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجزاء احترازية، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغس سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا وفق ما أعلنت السلطات اليوم. غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل لقوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
8: أخيم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
9: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
10: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
9: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
11: اليوم تمت الانطلاقة ديال الأشغال ديال مجموعة من المشاريع مهمة ونعتبروها مشاريع أساسية. الأول فيها هو إعطاء الأشغال ديال تهيئة الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينة السمارة. كاين مشروع ثاني عن أهمية كبيرة هو قضية منطقة الأنشطة الاقتصادية. انتوا تعرفوا أنه كان مطلب ملح كاين ديال المهنية المستوى ديال مدينة السمارة، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقية شراكة ما بين الجماعة مع وزارة التجارة والصناعة.
9: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
7: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
9: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم، كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
10: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كي يدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
9: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
11: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السمارة. كاين مشروع ثاني عن اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرفوا انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السمارة، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
9: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
7: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو.
8: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بقلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وادنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وادنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
12: ريم راديو،
7: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبركة بعيدة. المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد بن السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله والشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
1: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد لتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية، أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة، وتحقيق لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ الرئيس ترامب جلالة الملك نصره الله، لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية، ستواصل التكنولوجيا والابتكار الابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
0: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب مبارك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلجنح.
2: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللاممركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيصة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
3: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
2: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
0: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي، مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
4: نسائية 100%. التعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
5: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا عراسك في الصيف.
6: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لها لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
0: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الإنذار إلى الدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا، وفق ما أعلنت السلطات اليوم. غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل لقوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر، بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
12: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
13: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان سيابية وتحسين مؤشرات السلامة الطرقية، خاصة أن هذا المقطع الطرقي كيعرف حركة كثيفة تاع لي فيكول.
14: إذن الاتفاقية كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمة الوزارة، شركة العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
12: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
7: ريم راديو.
15: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
16: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
18: تكريم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
17: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
19: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
20: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
17: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
21: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: تخليدا لذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
2: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
1: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
3: اليوم تمت الانطلاقة ديال الأشغال ديال مجموعة من المشاريع، مشاريع مهمة ونعتبروها مشاريع أساسية. الأول فيها هو إعطاء الأشغال ديال تهيئة الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كاين في مدينة السمارة. كاين مشروع ثاني عن أهمية كبيرة هو قضية منطقة الأنشطة الاقتصادية. أنتم تعرفوا أنه كان مطلب ملح كاين ديال المهنية على مستوى ديال مدينة السمارة، واليوم الحمد لله يرى طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقية شراكة ما بين الجماعة مع وزارة التجارة والصناعة.
1: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة،
4: غيم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغربية على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبركة بعيدة. المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري. بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
6: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية الاخلاقي والواقعي باعتبارها الاساس الوحيد للتوصل الى حل عادل ودائم. واضافت البرقية اي مسار اخر من شانه ان يطيل امد الوضع القائم وهو امر غير مقبول، يجب ان ينتهي هذا النزاع الان، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو احراز تقدما لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة. وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبين واقتصادين. وفي هذا الصدد أبلغ رئيس ترامب جلالة الملك نصره الله: لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية. ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول: معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
7: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب برك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد بن السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالان ملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلجنة.
8: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيسة. وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
9: وهاد المحطتين بجوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنة اللي كتستافد، وغادي تكون واحد توسيع الشبكة باش نوصلوا لذاك الساكنة ديال 9000 نسمة.
8: وعلى مستوى البنيات التحتية الطرقية، دشن عامل الإقليم منشأة فنية على الطريق الوطنية رقم 15 ضمن برنامج تعزيز شبكة الطرقية. من جهة أخرى، استفادت مجموعة من المؤسسات ومراكز الحماية الاجتماعية من عملية تجهيز بغلاف مالي إجمالي تجاوز 800 ألف درهم، وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: في قلب الأطلس الكبير الشرقي، تفرض التعاونيات النسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلتون نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية. وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
10: التعاونيات هي تعاون تعاونية نسائية 100%. تعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية، الزرابي الأمازيغية، وبفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسيج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
11: كنشكر المبادرة الوطنية، دعمونا مزيان، الله يرحم ليهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا أعراس هكا في الصيف.
12: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد، وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، خاصة برنامج تحسين التأقلم والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لتجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
7: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الانذار للدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها، أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا. وفق ما أعلنت السلطات اليوم، غدت أقوى هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل لقوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر، بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري في أمان الله.
0: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
13: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
0: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
14: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسات.
15: عبارة عن متحف للنقود، نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب، من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
14: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
16: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
14: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
4: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس.

0: على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
1: غابة خندق سنان بجماعة دار الشاوي بعمالة طنجة أصيلة، حوالي 350 عنصرا من مختلف السلطات المتداخلة وعدد من المتطوعين من الساكنة المحلية مدعومون بالطلعات الجوية لطائرات كندير والمروحيات المتخصصة في مكافحة النيران يعملون دون توقف للحد من انتشار الحريق في ظل ظروف مناخية تتسم بارتفاع درجة الحرارة وهبوب رياح متوسطة، إلى جانب صعوبة تضاريس المنطقة التي حدت من حرية تحرك الشاحنات والعربات السهرجية.
2: رغم صعوبة التضاريس وكثافة الغطاء الغابوي، المجهودات اللي قامت بها جميع المتدخلين يعني تمكن من تقليص الكمية المساحة المحروقة، حيث أن المساحة اللي تحرقت كتجاوز لحد الساعة 35 هكتار، والجهود قائمة من أجل يعني التقليص من حجم الأضرار.
1: الحريق شب في مساحة غابوية كثيفة تتكون بشكل أساسي من أشجار الصنوبر البحرية، والجهود متواصلة ومنصبة على الاشتغال على البؤرة الأخيرة المتبقية من أجل السيطرة كليا على الحريق.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
5: كيتشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
4: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
3: ريم راديو.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: موعد إخباري جديد من إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، أهلا بكم. في برقية بمناسبة عيد العرش المجيد، الرئيس ترامب يؤكد لجلالة الملك أن الولايات المتحدة واضحة بأنها تعترف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية. خطاب العرش يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد مكتسبات المملكة، تؤكد رئيسة جمعية جهات المغرب مبركة بعيدة. في المشهد الدولي، اليونان ترفع مستوى الإنذار إلى أعلى مستوى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة أثينا. أهلا بكم من جديد في مستهل هذا الموعد الإخباري بمناسبة الذكرى السبعين.

0: العشرين لعيد العرش المجيد، توصل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ببرقية من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة السيد دونالد ترامب. ونقل الرئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أسس الثقة والاحترام المتبادل. إلياس أبو الرجاء.
1: نقل رئيس الأمريكي في هذه البرقية تهانيه إلى جلالة الملك نصره الله وإلى الشعب المغربي، مؤكدا أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادل. وفيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، أكد رئيس الأمريكي لجلالة الملك حفظه الله أن الولايات المتحدة واضحة، نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد لتوصل إلى حل عادل ودائم. وأضافت البرقية أي مسار آخر من شأنه أن يطيل أمد الوضع القائم، وهو أمر غير مقبول، يجب أن ينتهي هذا النزاع الآن، وستواصل الولايات المتحدة الدفع نحو إحراز تقدم لتحقيق هذا الهدف. كما أكد رئيس ترامب أن القيادة الحكيمة لجلالتكم تشكل ركيزة للاستقرار، وإن التزام المغرب المستمر بالعمل من أجل السلام ومكافحة التطرف وحماية أمن الأمريكيين والمغاربة بما في ذلك من خلال دوره المحوري في اتفاقيات أبراهام يعكس شراكة ذات قيمة بالنسبة للولايات المتحدة، وتحقيقا لهذه الغاية سنعمل أيضا معا لضمان أمن من منطقة الساحل. وفيما يخص الشراكة الاقتصادية الثنائية، أكدت برقية الرئيس الأمريكي أن رؤيتكم للنمو تفتح آفاق للازدهار لشعبينا واقتصادينا. وفي هذا الصدد أبلغ رئيس ترامب جلالة الملك نصره الله، لقد كلفت فرقي بالعمل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب بما في ذلك في منطقة الصحراء الغربية، ستواصل التكنولوجيا والابتكار الأمريكيان الموثوق بهما العمل باعتبارهما شريكين للمغرب خلال 250 عاما المقبلة في جميع القطاعات الاستراتيجية، لا سيما الطاقة والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والدفاع. وخلصت البرقية إلى القول، معا سنبني عهدا جديدا يضع مصالح شعبينا في المقام الأول.
0: أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب برك بوعيدة أن الخطاب الذي وجهه صاحب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 27 لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين يجسد رؤية استراتيجية بعيدة المدى لتوطيد المكتسبات وفتح مرحلة جديدة في مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة. وأشادت السيدة بوعيدة في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء إلى أن الخطاب الملكي يشكل خارطة طريق حقيقية بعيدة المدى تستند إلى الإنجازات المحققة بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة وفتح مرحلة جديدة من التقدم. بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى خلال الأسبوع الجاري بإقليم بولمان تدشين عدة مشاريع تنموية في مجالات الماء والطرق والعمل الاجتماعي. عصام بلجنح.
2: بحضور منتخبين ورؤساء المصالح اللامركزة وممثلي السلطات المحلية، أشرف عامل إقليم بولمان على إعطاء انطلاقة تشغيل محطتين متنقلتين لتحلية المياه الجوفية بكل من جماعتي ولاد علي يوسف وفرطيصة، وتعتمد هاتين المحطتين على تقنية التناضح العكسي لإزالة الأملاح وتحسين جودة المياه قبل ضخها في شبكة التوزيع.
3: وهذه المحطتين جوج غادي يمكنوا تزويد ديال واحد الساكنة ديال 9000 نسمة، وهذا حاليا كاين واحد الساكنه اللي كتستافد وغادي تكون واحد توسيع الشبكه باش نوصلوا لذاك الساكنه ديال 9000 نسمه.
2: وعلى مستوى البنيات التحتيه الطرقيه دشن عامل الاقليم منشاه فنيه على الطريق الوطنيه رقم 15 ضمن برنامج تعزيز الشبكه الطرقيه. من جهه اخرى استفادت مجموعه من المؤسسات ومراكز الحمايه الاجتماعيه من عمليه تجهيز بغلاف مالي اجمالي تجاوز 800 ألف درهم وذلك في إطار البرنامج الرابع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
0: في قلب الأطلس الكبير الشرقي تفرض تعاونيات نسائية بمشيلة تابعة لإقليم ميدلت نفسها تدريجيا كمحركات حقيقية للتنمية المحلية، وتساهم هذه البنيات السوسيو اقتصادية بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل فعال في تحسين ظروف عيش المستفيدات والحفاظ على التراث الحرفي مع إحداث فرص اقتصادية جديدة لفائدة الساكنة القروية. تصريح في الموضوع لكل من محمد الصابر ممثل قسم العمل الاجتماعي بعمادة إقليم ميدلت وعدد من المستفيدين.
4: نسائية 100% تعاونية كنخدموا فيها الزرابي التقليدية الزرابي الأمازيغية، وفضل المبادرة والمساهمة ديالها في الآليات اللي وفرت لنا من خلال المناسج قدرنا نتمنوا المنتوج ديالنا وقدرنا نوفروا للعيالات ديال هنا فرص الشغل. كنشكر جلالة الملك على هذا الشيء اللي دار لنا وعلى هذه الالتفاتة.
5: كنشكر المبادرة الوطنية دعمونا مزيان، الله يرحم لهم الوالدين، الله ينصر سيدنا، بارك الله فيكم، كنشكرهم بزاف. حنا خدامين مزيان الحمد لله، خدمنا مزيان الحمد لله، كنخدموا تنوصلوا تنوصلوا 400 خبزة النهار مثلا أعراس هكا في الصيف.
6: في إطار تخليد الذكرى 27 من عيد العرش المجيد وفي إطار تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خاصة برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفادت 3 تعاونيات من تعاونيات المنتمية لسلاسل الإنتاج على مستوى دائرة إيميل شيل من دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. تمثل هذا الدعم في اقتناء هذه التعاونيات لجهيزات حيث تمكنها من خلق فرص شغل وفي تحقيق دخل قار لأعضاء التعاونيات، خاصة أعضاء هذه التعاونيات أغلبهم نساء وشباب ينتمون لهذه الدائرة من الإقليم. بخصوص التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع تقدر بنحو 700 ألف إلى 800 ألف درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنحو 90% من التكلفة الإجمالية لهذه المشاريع.
0: في المشهد الدولي للنشر، رفعت السلطات اليونانية اليوم مستوى الانذار للدرجة الحمراء في منطقة أثينا الكبرى مع اقتراب حرائق الغابات من العاصمة بفعل الرياح العاتية التي أسهمت في اتساع رقعة النيران، فيما وصلت فرق الإطفاء جهودها لاحتواء الحرائق. وأفادت وسائل إعلام محلية بأن بؤرة الحرائق الأكثر خطورة تتركز على بعد حوالي 60 كيلومترا شمال غرب العاصمة، حيث تصاعدت أدخنة كثيفة شهدت بوضوح من العاصمة. وحسب المصادر ذاتها أخلت السلطات عددا من القرى المجاورة لبؤر النيران كإجراء احترازي، فيما تمكنت قوات خفر السواحل من إنقاذ 12 شخصا حاصرتهم النيران بأحد شواطئ خليج بورتو جيرمينو. أعلنت السلطات الألمانية اليوم أن حرائق الغابات التي تجتاح جنوب البلاد قد خرجت عن نطاق السيطرة، مشيرة إلى أن الرياح القوية تعرقل جهود فرق الإطفاء للحد من امتدادات ألسنة النيران إلى مناطق جديدة. وأفادت سلطات منطقة أمبرغ سولتسباخ في بيان لها بأن حريقا مهولا اندلع في غابة بالقرب من بلدة فريدنبرغ بمنطقة بلاتينات العليا في ولاية بافاريا جنوب البلاد، لافتة إلى أنه تم تعبئة نحو 330 عنصرا من فرق الطوارئ والإنقاذ لمكافحة هذه الحرائق. دوليا دائما نصيب 26 شخصا ولاحقة أضرار بمباني جراء زلزال بقوة 4.7 ضرب منطقة غرب مدينة نابولي في جنوب إيطاليا. وفق ما أعلنت السلطة اليوم، غدا تعق هزة تشهدها المنطقة منذ عقود، ووقع زلزال في وقت متأخر أمس الجمعة في منطقة حقول فاليغريا على عمق 3 كيلومترات بحسب المعهد الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين. وتشهد المنطقة التي تضم أكبر فوهة بركانية في أوروبا نشاطا زلزاليا متكررا، حيث أعقبت هزة الجمعة سلسلة هزات ارتدادية أقل قوة. أخيرا في الميدان الرياضي، أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو اليوم تخلي الاتحاد عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، وذلك عقب موجة من الانتقادات والاعتراضات التي أبدتها اتحادات قارية. وأوضح إنفانتينو في بيان أنه بعد الاستماع بعناية إلى كافة وجهات النظر بات من الواضح أن المشروع أحدث انقسام لم تعد تخدم الهدف الأساسي الذي أطلق من أجله. وأضاف رئيس الاتحاد في هذا الصدد، كان هدفنا دائما وسيظل توحيد الصفوف والدفع باللعبة نحو الأمام، ولهذا السبب لن يتم اعتماد هذا المقترح. وبهذا مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية. المنتخب الوطني للميداليين التابع للقوات المسلحة الملكية رسم لوحات جوية مبهرة في أجواء احتفالية مميزة أمتعت الجماهير الغفيرة من المواطنين والزوار الذين توافدوا على ضفتي نهر أبي رقرق، احتفاء بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. وقدم أفراد المنتخب المكون من 25 ميداليا وميدالية والمنتمي إلى اللواء الأول للمشاة الميداليين سلسلة من القفزات الاستعراضية عكست مستوى عاليا من الجاهزية والاحترافية، حيث نفذوا تشكيلات جوية دقيقة باستخدام عبوات دخانية باللونين الأحمر والأخضر، حولت سماء الرباط وسلا إلى فضاء لعروض متميزة بحضور شخصيات مدنية وعسكرية، واستهلت العروض بمشهد مهيب جسد قيم الوطنية والانتماء، إذ نفذ الميداليون قفزتين رمزيتين حملوا خلال الأولى العلم الوطني، فيما رفعوا خلال الثانية علم القوات المسلحة الملكية الحاملة للشعار الخالد للمملكة الله الوطن الملك، في مشهد حظي بتفاعل كبير من الحضور وأضفى على انطلاقة العرض طابعا احتفاليا مميزا. كما نفذ الميداليون قفزات من على متن مروحية على ارتفاع 1200 متر قبل أن يواصل الهبوط تباعا في تشكيل منسق نحو منطقة الإنزال. وتندرج هذه العروض ضمن التمارين العملياتية التي ينفذها اللواء الأول للمشاة الميداليين بهدف إبراز الكفاءة الفنية للميداليين، إلى جانب تقديم عروض جوية تجسد ما يتمتعون به من مهارة ودقة في الأداء.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
2: انضباط دقيق وتناسق فني لافت، تداخل حركة الخيالة وحملة المشاعل في انسجام تام مع الألحان والموسيقى الوطنية التي قدمتها فرقة القوات المسلحة الملكية لتبدع مشاهد ولوحات فنية تنضح بالروح الوطنية. عروض تجسد غنى الموروث الحضري المغربي أثرت أعين آلاف المشاهدين الذين اصطفوا على طول مسار العرض. هي لحظات أبهرت هذه الجماهير الغفيرة التي حجت لكورنيش مدينة المضيق لمتابعة هذا الحدث الوطني البارز، احتفالا بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
10: توبة
9: هذا العرض اللي كيديروا لنا هنا مدينه المضيق وعاش الملك.
10: تدوره زوينه وعرض فوق رائع، وخلاني هذه الفرصه، عطاني فرصه انني نوري لبنياتي لاول مره شنو عيد العرش ونشرح لهم على شنو تيدار. بالمناسبه نهنيو سيدنا والشعب المغربي بمناسبه عيد العرش المجيد، الله يطول في عمره والله يحفظ سيدنا ولي العهد يا رب.
2: قبل 79 عاما تم تنظيم الطواف بالمشاعل بمناسبة عيد العرش لأول مرة عام 1947 انطلاقا من القصر الملكي بالرباط ليجوب أهم شوارع العاصمة على وقع نغمات الموسيقى العسكرية وفق نظام محكم. 45 عاما بعد ذلك أي منذ سنة 1992 تم إغناء الطواف بالمشاعل باستعراض عسكري في المدينة التي تحتضن الاحتفالات الرسمية لعيد العرش المجيد. ويرمز هذا الطواف البديع إلى تشبث المغاربة بتقاليدهم العريقة، خاصة وأنه أصبح رمزا من رموز التعبير الوجداني بحدث عيد العرش المجيد.
8: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
11: إنغميس نيم كورا إن مادن دينامون دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزيل نينغميسن قماب راديو
8: غيم راديو
11: غيم راديو
8: الخبر من المصدر.
12: بالجديدة، احتضن مسرح الحي البرتغالي حفل توقيع وتقديم رواية الحفرة للمخرج والممثل والكاتب إدريس الروخ. الرواية الجديدة تأتي امتدادا لتجربة الكاتب السابقة رداء النسيان التي لامست تخوم السيرة الذاتية، غير أن الحفرة تبدو أكثر جرأة من حيث البناء الفني وأكثر عمقا في مقاربة الأسئلة الوجودية والنفسية.
13: لقاء تواصلي، لقاء للنقاش حول رواية، ورواية من مختلف أبعادها، البعد السينمائي والبعد الروائي، وأيضا الفيلم جراد ملحة وأبعاده الفنية والتقنية وأيضا طرق الاشتغال وظروف اشتغاله.
12: أحداث هذا العمل تدور داخل زمن سردي محدود لا يتجاوز ليلة واحدة في مدينة مكناس، حيث تختار البطلة مغادرة منزلها لتدخل في رحلة تبدو في ظاهرها عادية لكنها سرعان ما تتحول إلى مسار وجودي معقد.
14: هذه الأمسية وهذه المناسبة لها طعم خاص وأهمية خاصة، بحيث أنها تتزامن مع احتفالات الشعب المغربي بالذكرى المجيدة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
12: هذه التظاهرة الثقافية تندرج في إطار الشراكة القائمة بين الجامعة الوطنية للأندية السينمائية بالمغرب ووزارة الشباب والثقافة والتواصل بهدف ترسيخ الثقافة السينمائية والأدبية وتقريب صناع الإبداع من الجمهور.
8: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: اجتماعي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع رحب بقرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو القاضي بسحب مقترح مشروع فيفا فورورد انتربرايز. الجامعة ذكرت في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي أن التقدم الذي عرفته كرة القدم العالمية خلال السنوات الأخيرة بفضل برامج التنمية التي أطلقها الاتحاد الدولي لكرة القدم ولا سيما في القارة الإفريقية يعد مكسبا ينبغي الحفاظ عليها لما فيه مصلحة جميع الاتحادات الأعضاء. وأضاف المصدر ذات هو أنه رغم الاختلافات في وجهات النظر التي آثرها هذا المشروع الإصلاحي على أهميته، فإن وحدة أسرة كرة القدم تظل أولوية. وأشار إلى أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم يؤكد أن قرار رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم كان قرارا حكيما لأنه يكرس روح التكاتف والتماسك بين الاتحادات الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير كرة القدم. كما يجدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بهذه المناسبة دعمه لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو في جميع المبادرات الرامية إلى تطوير كرة القدم على المستوى العالمي. وخلص البلاغ إلى القول تظل وحدة كرة القدم العالمية هي القناعة التي تحكم هذه الأسرة الكبيرة في جميع القرارات التي تتخذها.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو. نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام، تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال. ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصاد الجهات، وهذه عناوينه. بإقليم الحجب تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية بمناسبة عيد العرش المجيد. إطلاق خدمات 25 مؤسسة صحية بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها بفاس مكناس. وبعملة مقاطعة عين شق تسليم معدات وتجهيزات لفائدة حاملي مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. جرى بإقليم الحجب بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد تدشين مشاريع اجتماعية وتنموية تندرج في إطار الرؤية الملكية السديدة التي تجعل من الاستثمار في العنصر البشري دعامة أساسية للتنمية المستدامة. وفأحلاق وباقي التفاصيل.
6: هذه المشاريع التي دشنها عامل الإقليم السيد عمر المريني رأت النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مواصلة لتنزيل برامجها الرامية إلى تعزيز الرأسمال البشري والارتقاء بجودة الخدمات الاجتماعية الموجهة لمختلف الفئات المستهدفة. ومن بين هذه المشاريع مركز التفتح للأطفال والشباب بالحجب الذي يهدف إلى توفير فضاء تربوي وثقافي حديث يمكن للأطفال والشباب من تنمية قدراتهم وصقل مواهبهم وأكد تعزيز مهاراتهم العلمية والفنية والتكنولوجية. ويستهدف هذا المشروع الذي تم إنجازه بكلفة إجمالية بلغت 3.8 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية حوالي 600 تلميذ ينحدرون من مختلف المؤسسات التعليمية بالإقليم من السنة الرابعة ابتدائي إلى مستوى بكالوريا. ويضم المركز مجموعة من المرافق المجهزة لا سيما قاعات متعددة الاختصاصات للفنون التشكيلية والرسم والصباغة، وقاعة للموسيقى واستوديو للتسجيل، وقاعة للسمع البصري، وقاعة لتعليم اللغات الأجنبية، وفضاء مخصص للإعلاميات والروبوتيك والألعاب الإلكترونية، بالإضافة إلى قاعة للمسرح والاجتماعات والتكوين، وفضاء أخضر مخصص للتربية البيئية.
5: تعزز العرض الصحي بجهة فاس مكناس بإعطاء انطلاقة خدمات 25 مؤسسة صحية، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 27 لعيد العرش المجيد. وأشرف عامل إقليم تونات السيد عبد الكريم الغنامي مرفوقا بالمديرة الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة فاس مكناس سليمة صعصع انطلاقا من المركز الصحي القروي من المستوى الثاني ورتزاغ على إعطاء انطلاق خدمات مؤسسات الرعاية الصحية الأولية من الجيل الجديد الحضرية والقروية، وكذا مستوصفات قروية تقع على التوالي بكل من تونات وبولمان وصفرو والحجب ومكناس وفاس وتازة بعد إعادة تأهيلها وتجهيزها. وتروم هذه المؤسسات الصحية الجديدة التي تضم مراكز صحية حضرية وقروية من المستويين الأول والثاني فضلا عن مستوصفات قروية، تروم تقريب خدمات صحية ذات جودة عالية من الساكنة والاستجابة للطلب المتزايد في هذا المجال، وكذا تحسين ظروف الاستقبال والتوجيه وتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية الجهوية والإقليمية. ختاما، سلمت عمالة مقاطعة عين شق معدات معظمها رقمية لفائدة عدد من الشباب حاملي المشاريع في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. باقي التفاصيل مع حفص الحجام.
6: هذه العملية التي تأتي بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد، والتي تم تحت إشراف عامل عمالة مقاطعة عين شق، استفاد منها 14 من حاملي المشاريع من بينهم أشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى 3 نساء في وضعية هشاشة. وتجسد هذه المبادرة التي تندرج في إطار البرنامج الثالث للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المخصص لتحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، خاصة عبر محور دعم ريادة الأعمال الجهود الرامية إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي وتقوية قدرات الشباب حاملي المشاريع. وتسلم المستفيدون معدات تهدف إلى مواكبة إطلاق أو تطوير أنشطتهم في إطار مجموعة تضم 50 مشروعا تمت المصادقة عليها على مستوى العمالة بغلاف مالي إجمالي يبلغ 2,045,000 درهم. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضحت رئيسة قسم العمل الاجتماعي بعمالة مقاطعة عين شق أن هذه العمليات تعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمواكبة الشباب حاملي المشاريع.
5: بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا العدد من حصاد الجهات. إلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: يشكل الطريق السريع تيزنيت الداخل الذي أطلق عليه اسم الطريق السريع دونالد ترامب تجسيدا بالغا لعمق علاقات الصداقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، وكذا للتقدير الكبير والمتبادل بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ففي رسالة بتاريخ 2 يوليو 2026 أبلغ صاحب الجلالة التي الملك محمد السادس نصره الله الرئيس الأمريكي بالقرار الملكي السامي بإطلاق اسم الطريق السريع دونالد ترامب على الطريق السريع تيزنيت الداخل نسبة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جلالة الملك في هذه الرسالة إنه إذا كانت علاقتنا المتجذرة قائمة على قيم الصداقة العميقة والوفاء فإنه لم يسبق لها أن كانت بهذا الغنى والعطاء اللذين سمت بهما خلال ولايتكم الرئاسيتين. وأكد جلالة الملك للرئيس الأمريكي أن اعترافكم التاريخي في العام 2020 بسيادة المغرب على صحرائه سيظل منقوشا في ذاكرة المغاربة على مر الأجيال بما أعطاه من زخم غير مسبوق لعلاقاتنا الثنائية، وعرفانا بهذا الجميل النابع من الإيمان بقيم الصداقة والسلام. وتعبيرا عن تقديري الشخصي لكم، فقد قررت إطلاق اسم فخامتكم على أحد أكبر طرق المملكة وذلك بتسميته الطريق السريع دونالد ترامب. وأبرز جلالة الملك أن هذا الطريق السريع الممتد على طول 1055 كيلومترا يشكل أكبر بنية تحتية طرقية في إفريقيا. وأضاف جلالة الملك كما يعد محورا طرقيا استراتيجيا من الدرجة الأولى، ذلك أنه يربط شمال المغرب بجنوبه ويصل أوروبا بالقارة الإفريقية، فهو يوحد بين ربوع بلادنا بنفس القدر الذي أسهمت به قيادتكم في توثيق العرى بين أمتين على نحو لم يسبق له مثيل. وتفاعلا مع هذه المبادرة ذات الدلالة الرمزية القوية، أعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في رسالة نشرها على منصته الاجتماعية تروث السوشيال في 26 يوليو 2026. وكتب الرئيس دونالد ترامب شكرا لجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب الذي يحظى باحترام كبير، يا له من شرف عظيم، أمل وأن تتاح لي الفرصة يوما ما وأتمنى أن يكون ذلك قريبا جدا للسفر على امتداد هذا الطريق السريع الرائع. وتعزز هذه المبادرة بشكل أكبر الطابع الاستثنائي للشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وهي علاقة تاريخية ما فتئت تتعزز بفضل قيادة رئيس الدولتين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب. وقد أنجز هذا الطريق السريع وفق المعايير الدولية في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 40 للمسيرة الخضراء. ويعد هذا الطريق السريع أحد أهم المشاريع المهيكلة المنجزة بالأقاليم الجنوبية، حيث يربط بين تيزنيت والداخل مرورا على الخصوص بجلميم والعيون، كما يمد هذه الجهات بمحور طرقي بمعايير دولية وبدرجة عالية من السلامة. ويساهم هذا الطريق السريع أيضا في تقليص مدة التنقل على نحو ملموس والحد من انقطاع حركة السير الناجم عن الفيضانات وزحف الرمال، فضلا عن تسهيل نقل الأشخاص والبضائع بين الأقاليم الجنوبية والأقطاب الاقتصادية الرئيسة للمملكة. بالإضافة إلى بعده البنيوي، يكتسي الطريق السريع دونالد ترامب أهمية استراتيجية كبرى باعتباره العمود الفقري للممر الأطلسي المغربي، ويندرج ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الواجهة الأطلسية فضاء مندمجا للتنمية والتعاون والازدهار المشترك مع البلدان الإفريقية. ويعكس إطلاق اسم الرئيس دونالد ترامب على هذا المحور الطرقي أيضا البعد الجيوسياسي لهذا المشروع المهيكل الذي يتجاوز كونه بنية تحتية وطنية ليفرض نفسه كمحور استراتيجي يعزز المبادلات والتكامل الاقتصادي في غرب إفريقيا في إطار المبادرات الأطلسية الكبرى التي يقودها جلالة الملك. كما تجسد هذه الالتفات الملكية النبيلة متانة الشراكة الاستراتيجية الاستثنائية التي تجمع بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، وتعكس المستوى المتميز للعلاقات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس دونالد ترامب، الذي أكد في برقية إلى جلالة الملك بمناسبة الاحتفال بعيد العرش المجيد أن هذه السنة نحتفل بمرور 250 عاما من التاريخ الأمريكي والصداقة الدائمة مع المغرب، وهي علاقة صيغت على أساس الثقة والاحترام المتبادلة. كما أكد الرئيس الأمريكي في هذه البرقية لجلالة الملك نصره الله أن الولايات المتحدة واضحة نحن نعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، وندعم المقترح المغربي للحكم الذاتي الجاد وذي المصداقية والواقعية باعتباره الأساس الوحيد للتوصل إلى حل. ويعد الطريق السريع دونالد ترامب طريقا للسلام من أجل ازدهار المغرب وإفريقيا، كما يأتي ليعزز مختلف المبادرات الملكية الرامية إلى جعل المغرب قاطرة لتنمية القارة ومنصة لوجستية من شأنها تسهيل المبادلات بين أوروبا وإفريقيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
3: كيتشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
2: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، تم بإقليم الفقيه بن صالح إطلاق وتدشين سلسلة من المشاريع التنموية والاجتماعية. هذه المشاريع التي تندرج في إطار مواصلة تنزيل برامج التنمية المحلية الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة بمختلف جماعات الإقليم، شملت إنجاز برنامج لبناء وتهيئة حوالي 20 كيلومترا من الطرق والمسالك بهدف فك العزلة وتحسين الربط الطرقي وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة.
4: عندنا مشروع الأول ديال الكريفات ومشروع ديال أولاد عبد الله. هذا المشروع اللي إن شاء الله غادي يتم الإنجاز دياله في خلال واحد المدة زمنية ديال 12 شهر، واحد تكلفة مالية تقريبا فيها شي 39.5 مليون ديال الدرهم، ممولة تقريبا 60% ممولة من طرف البرنامج الوطني لتطهير السائل والمياه العديمة البنام.
2: المشاريع شملت أيضا تدشين مركز للتفتح لفائدة الأطفال والشباب، وإنجاز فضاء متعدد الوظائف للمرأة بمركز ولاد حسون في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
5: هذا المشروع هذا كيحتوي على مجموعه من المكونات اللي هي كتهم وكتهدف انها تقلل المواهب ديال الاطفال والشباب، سواء كان الامر كيتعلق بالرقمنه، تعلق بالقاعه ديال الاعلاميات، وكذلك الروبوتيك والتقنيات الرقميه. وطبيعي الحال كاين هناك قاعات اللي كتهم التعبير الجسدي وكذلك المسرح.
2: وتعكس هذه المشاريع التي همت قطاعات الطرق والتجهيزات الأساسية والرياضة والتنمية الاجتماعية الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم الفقيه بن صالح، كما تترجم الحرص على مواصلة تنزيل برامج تنموية تستجيب لحاجيات الساكنة.
0: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: إنغميس نيم كورا
6: إنمادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تونونت قوسكزيل نين غميسن قماب راديو
1: أخبار المغرب والعالم.
7: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسية.
8: عبارة عن متحف للنقود، نستعرض من خلاله تاريخ النقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
7: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
9: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي، يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
7: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: معا من أجل مغرب مزدهر تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، شعار احتفالية اعتدناها مركز الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية لحي الأمل بوجدة بمناسبة الذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين.
12: نحن كمغاربة نلتف حول ملكنا نصره الله وأيده، والذي جعل من كل مغربي ومغربية محور كل سياسة تنموية كالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومشاريع الأوراش الاجتماعية، والتي تجسد العناية السامية الملكية.
11: وتسهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في دعم أنشطة المركز عبر تمكين جمعيات المجتمع المدني من تنفيذ وتنشيط برامج هادفة لفائدة المستفيدين.
13: تعلمنا فيها ما كناش كنعرفو نقراو، اليوم الحمد لله كنعرفو نقراو وكنقراو القرآن وكنصليو.
11: هو إذن مركز تم تشييده على مساحة إجمالية قدرها أكثر من 4000 متر مربع بكلفة مالية بلغت 3,500,000 درهم، مبادرة تهدف إلى تأطير وتحسيس وتكوين فئة واسعة من ساكنة المنطقة.
1: ريم راديو.
14: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
14: الخبر من المصدر.
7: تخليدا للذكرى 27 لعيد العرش المجيد، عرف إقليم السمارة
15: إطلاق وتدشين حزمة من المشاريع التنموية الهامة، وقد أشرف عامل الإقليم مرفوقا بوفد رسمي وفعاليات محلية على وضع الحجر الأساس لبناء المقر الجديد للمجلس الإقليمي بتكلفة تناهز 10 ملايين درهم. كما أعطيت الانطلاقة للشطر الأول من برنامج طموح لتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز باستثمار يفوق 43 مليون درهم.
16: تم إعطاء وضع الحجر الأساس لبناء مقر ديال المجلس الإقليمي. الهدف منه هو يعني تعزيز الإدارة بالنسبة للإقليم. تم تدشين 5 بحيرات بإقليم السمارة بالإضافة إلى 5 سابقة من طرف المجلس الإقليمي، واللي كيدخلوا في إطار برنامج العمل ديال المجلس الإقليمي ديال 2021-2027.
15: على المستوى الاقتصادي والبيئي، اطلع الوفد على تفاصيل مشروع إحداث منطقة للأنشطة الصناعية شمال المدينة على مساحة 11 هكتارا بكلفة 52 مليون درهم لتكون قطبا جاذبا للاستثمارات.
17: اليوم تم الانطلاق ديال الاشغال ديال مجموعه من المشاريع، مشاريع مهمه ونعتبروها مشاريع اساسيه. الاول فيها هو اعطاء الاشغال ديال تيات الشارع الرئيسي وشارع الحسن الثاني اللي كانت مدينه السمارة. كاين مشروع ثاني عند اهميه كبيره هو قضيه منطقه الانشطه الاقتصاديه. انتم تعرف انه كان مطلب ملح كاين ديال المهنيه المستوى ديال مدينه السمارة، واليوم الحمد لله راه طريقه للتنفيذ من خلال اتفاقيه شراكه ما بين الجماعه مع وزاره التجاره والصناعه.
15: هذه المشاريع المختلفة تجسد استمرار الدينامية التنموية التي يشهدها إقليم السمارة من خلال استثمارات تجمع بين تعزيز البنية التحتية الأساسية وتحديث التجهيزات العمومية وتنمية الأنشطة الإنتاجية وتثمين الموارد الطبيعية، وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
18: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. حالة الطقس.
19: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسيس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.

0: مغربية.
1: غيم راديو.
0: الأخبار على مدار الساعة.
2: من أسرار الجبال وشموخ القصاب إلى سحر الواحات وصدى التاريخ بين القباب، المغرب قصة حضارة تتنفس عرفا وجمالا. كنوز المغرب رحلة ينفتح فيها الزمن لنكشف عن كنوز الطبيعة والتاريخ في المملكة. كنوز المغرب كل سبت مع وفاء حلاق على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ماب راديو.
1: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراسي متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
6: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
7: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالو.
8: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة لمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
6: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بالعمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
9: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه وايضا جامعه دار بالعمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني هيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بالعمري واللي هي كتستحق يعني كل هذا المجهودات اللي كدار.
6: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 شهراً.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات

0: يجتاز بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
1: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
2: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
3: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
1: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
4: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبت بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
5: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من أيام الوالد الله يرحمه اللي كانت تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على الطريقة هذه. دونك كل عام هاد لا سومين كلها ديال فيديو دخون ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم تيفرحوا ديتسنوا ذاك النهار بالعينين.
4: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
7: مشاريع مهيكلة جديدة، شهد إقليم صفر احتفاء بذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في خطوة تروم تعزيز البنيات التحتية وتحسين خدمات القرب وتعكس حجم الرهانة التنموية والإمكانات التي سخرت لها.
8: تقوية الرصيد الطرقي السريع بإقليم صفرو، ضمان انسيابية وتحسين مؤشرات سلامة الطرق

0: العربيه خاصه ان هذا المقطع الطرقي كيعرف حركه كثيفه تاع نتاع لي فيكول.
1: اذا الاتفاقيه كما ذكرت 85 مليون درهم مساهمه الوزاره، شركه العمران فاس مكناس باعتبارها صاحب مشروع منتدب غادا تتدخل في هذا الشطر هذا بمبلغ 34 مليون ديال الدرهم.
2: وشهد الإقليم تدشين محطة معالجة المياه بجماعة بئر طمطم في إطار برنامج التزويد بالماء الصالح للشرب، خطوة تسهل تزويد ساكنة بني سدن بالماء الصالح للشرب بصبيب يناهز 20 لترا في الثانية. إذن هي مشاريع تروم تحسين مستوى عيش الساكنة من خلال تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة وفك العزلة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
4: ريم راديو
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بإقليم سيدي سليمان أعطيت انطلاقة مشاريع تنموية واجتماعية بمناسبة الذكرى 27 لعيد العرش المجيد، ومنها إطلاق مشروع تهيئة وتجهيز مركز التأهيل المهني النسوي،
7: ويهدف بالأساس إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه النساء في وضعية هشاشة وكذلك الفتيات المنقطعات عن الدراسة بتأهيل هذا المكان وبتجهيزه بتجهيزات يعني متطورة ودعمهم وحصولهم على شواهد تتمكنهم بالاندماج في سوق الشغل أو القيام بمشاريع خاصة بهم، مما ينعكس يعني إيجابا على الوضعية الاجتماعية ديالهم.
8: خصوصا المنقطعات عن الدراسة كتمنحهم واحد الفرصة باش أنهم يتدمجوا في سوق الشغل. مدة التكوين هي سنتين بالنسبة للمستوى التخصص والتأهيل المهني، وكذلك يوجد مستوى الاستئناس بالنسبة للفتيات والنساء اللي ما كيتوفروش على مستوى دراسي.
6: أما المشروع الثاني فيتعلق بالتهيئة الحضرية لمركز دار بن العمري، والذي يشمل توسيع وتقوية الطرق والتطهير السائل إلى جانب تهيئة الأرصفة مع تجهيزها بالمقاعد.
9: هذا المشروع عنده واحد الدور أنه يكون واحد يعني تهيئة متكاملة للمركز. مشروع اللي هو يكون على يعني ميزانيه ديال 34 مليون ديال الدرهم، الشركاء ديالها هما وزاره الداخليه ب 30 مليون ديال الدرهم، مديريه الجامعات الترابيه وايضا جامعه دار بن العمري ب 4 مليون ديال الدرهم. المشروع اللي هو يعني غيعطي واحد الواجهه جديده لمركز دار بن العمري واللي هي كتستحق يعني كل هذه المجهودات اللي كدار.
6: وتبلغ تكلفه المشروع 34 مليون درهم، ومن المرتقب أن تصل مدة إنجازه إلى 12 سنة.
4: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
10: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
11: هو حفل بهيج نظمته الطائفة اليهودية المغربية بجهة مراكش أسفي بمناسبة ذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين. هذا الحفل الذي نظم بمتحف محمد السادس لحضارة الماء بالمدينة الحمراء في أجواء مطبوعة بالفرح والأخوة والوفاء والتشبت بالعرش العلوي المجيد، عرف حضور على الخصوص والي جهة مراكش أسفي عامل عمالة مراكش خطيب لهبيل ورؤساء المصالح الخارجية وممثلي السلطات المحلية ومنتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية.
12: من طبيعة الحال هذا كالعادة كل عام الحمد لله من ايام الوالد الله يرحمه اللي كان تنظمهم ديك الساعات في السبعينات والثمانينات، وحنا الحمد لله غاديين تنكملوا على هذه على الطريقه هذه. دونك كل عام هاد لا سيمين كلها ديال ديال فيديو دخون، ما هذا عيدنا كلنا الحمد لله، إنما الطائفة كلهم طائفة رحودة سنورة كنها بالعينين.
11: ويأتي هذا الحفل في سياق تواصل فيه المملكة تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك مسلسل الإصلاحات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي ساهمت في إحداث تحول عميق بالمغرب خلال السنوات الأخيرة.
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
13: بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، جرى بجلميم تقديم عدد من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي. في هذا الإطار تم تقديم مشروع لدعم وتجهيز 8 مؤسسات للرعاية الاجتماعية يهدف إلى تعزيز الخدمات الاجتماعية لفائدة الأشخاص في وضعية هشاشة ودعم تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 2.5 مليون درهم. كما تم تقديم مشروع ثان يتعلق بتجهيز 10 دور للطالب والطالبة ومشروع لاقتناء كراس متحركة كهربائية. كما تميز الحفل بتوزيع 21 مشروعا مدرا للدخل لفائدة 21 سجينا سابقا. هذا اليوم شهد أيضا تقديم مرحلة جديدة من برنامج قروض الشرف، وهي مبادرة تروم تمويل ومواكبة حاملي المشاريع بجهة جلميم وأدنونة. البرنامج الذي ينص على مواكبة المستفيدين من أجل تجسيد مشاريعهم على مستوى أقاليم الجهة الأربعة ينفذ بشراكة مع ولاية جهة جلميم وأدنون ومجلس الجهة والمركز الجهوي للاستثمار والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
3: الخبر من المصدر.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراء على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: في قلب المدينة العتيقة لفاس جرى افتتاح متحف النقود، وهو ثاني متحف تابع لبنك المغرب، وذلك بمناسبة عيد العرش المجيد. ويستعرض المتحف تطور وسائل الأداء والنقود بالمغرب منذ العصور القديمة إلى العصر الحديث، حيث يتيح هذا المسار المنظم وفق تسلسل زمني للزوار اكتشاف المحطات الكبرى للتاريخ النقدي للمملكة وفهم تطور النقود في أبعادها التاريخية والاقتصادية والمؤسسة.
16: عبارة عن متحف للنقود نستعرض من خلاله تاريخ نقود في المغرب من العصور القديمة إلى يومنا هذا، في رغبة منا لتعريف الزائر في مدينة فاس القديمة من فاسي أو من أجنبي بالتاريخ المجيد للمغرب من خلال مجموعة النقود التي تضمها مجموعة بنك المغرب.
15: وتجمع السينوغرافيا التي صممت وفق معايير علم المتاحفية المعاصرة بين المجموعات التراثية والوسائط الرقمية التفاعلية وآليات الوساطة الثقافية الموجهة لجميع الفئات.
17: فهذا المعرض الذي يحتوي عليه هذا المتحف هو عبارة عن معرض كرونولوجي يبتدئ من بداية النقود أو الميلاد النقود إلى حين الإصدارات المعاصرة.
15: متحف النقود بالمدينة العتيقة لفاس يتيح للزوار فضاء جديد للاكتشاف والمعرفة والحوار حول تاريخ النقود ودورها في مسيرة التنمية بالمغرب.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: حفل للتميز لفائدة نزلاء دور الطالبة والطالب المتفوقين من تنظيم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة إقليم توريرت بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد.
18: إقليم التلاميذ الذين اجتازوا بتفوق امتحانات السنة الثانية من البكالوريا، وتجدر الإشارة إلى أن هؤلاء التلاميذ يستفيدون من مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة، كما حقق هؤلاء التلاميذ نسبة نجاح ناهزت 100% بالنسبة في امتحانات البكالوريا.
6: وشهد هذا الحفل الذي يروم الاحتفاء بالتفوق الدراسي وتشجيع التميز تتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين الحاصلين على شهادة البكالوريا لدورة 2026 من نزلاء داري الطالبة بالجماعتين الترابيتين عين الحجر والعيون سيدي ملوك.
19: أشكر المبادرة الوطنية على تنظيم حفل التميز لمناسبة حصولي على أعلى نقطة بالبكالوريا.
20: كنبغي نشكر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على هذا الحفل الرائع اللي كان صراحة رائع، وكنبغي نشكر جميع الحاضرين.
6: ويجسد تنظيم الحفل العناية التي توليها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لقطاع التعليم بالوسط القروي بإقليم توريرت ولتنمية الرأسمال البشري للأجيال الصاعدة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
21: إن غميس نيم كرة، إن مادن دينامورن دقراغلان تسرتيت أمون تدمسا تنونت قوسكزين إن غميسن غماب راديو.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، الخبر من المصدر. ريم راديو.
11: سلسلة من المشاريع ذات الطابع الاجتماعي والرياضي والاقتصادي والبيئي تم تدشينها بعدد من الجماعات التابعة لإقليم وصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 27 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين. تروم تعزيز التجهيزات العمومية للقرب وتحسين جودة عيش الساكنة ومواكبة التوسع العمراني الذي يشهده الإقليم مع تعزيز جاذبيته وتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة، تمشيا مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال التنمية الترابية المندمجة.
22: كيشرفني نقدم مشروع اللي نجزاته جماعة بوسكورة، وهو عبارة عن مركب رياضي اللي كيتكون من العديد من المكونات. هذا المركب كيف ما قلت كيمنح العديد من المكونات والعديد من الفضاءات اللي ممكن الجميع يستفيد منها، وتخلق واحد الروح رياضية في جماعة بوسكورة.
11: هذه المشاريع المختلفة تعكس إرادة كافة المتداخلين في مواصلة تنزيل مبادرات مندمجة ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ورياضية وبيئية، بما يساهم في تحسين جودة عيش ساكنة إقليم وصر.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
21: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. نأخذكم اليوم في رحلة إلى واحدة من أجمل المناطق الساحلية المغربية، وهي منطقة تغازوت الواقعة على بعد حوالي 20 كيلومتر شمال مدينة أكادير، والتي أصبحت وجهة عالمية لعشاق البحر والطبيعة ورياضة ركوب الأمواج. تغازوت هي قرية ساحلية صغيرة تطل على المحيط الأطلسي، وكتمتاز بمناخ معتدل طوال السنة. كان معظم سكانها يعتمدون قديما على الصيد البحري، ولا يزال هذا النشاط حاضرا إلى جانب السياحة التي أصبحت ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي. وتحافظ تغازوت على الطابع ديالها الأصيل، حيث الأزقة الهادئة والمنازل البيضاء المطلة على البحر والأجواء اللي كتجمع بين البساطة والجبال. تعد تغازوت من أشهر وجهات ركوب الأمواج في إفريقيا، وكتستقبل المحترفين وهواة من مختلف أنحاء العالم بفضل أمواجها المناسبة طول معظم أشهر السنة. وكتنتشر على طول الساحل مدارس لتعليم هذا الرياضة، إلى جانب فنادق وبيوت ديال الضيافة اللي كتستقبل الزوار، مما كيساهم في ازدهار السياحة وخلق فرص عمل لأبناء المنطقة. ولا يقتصر سحر تغازوت على البحر فقط، فالمناطق المجاورة كتزخر بمناظر طبيعية خلابة، مثل شاطئ إيموران، شاطئ التمري المعروف بكتبانه الرملية وتنوعه البيئي. أما ثقافيا فكتعكس تغازوت الهوية الأمازيغية الأصيلة، ويشتهر أهلها بالكرم وحسن الضيافة، كما يقدمون أطباق تقليدية من أشهرها الطاجين المغربي، الكسكس وحتى الأسماك. كانت هذه جولة سريعة في ربوع تغازوت، القرية اللي كتجمع بين أصالة التراث وروعة الطبيعة وجمال المحيط الأطلسي، فأصبحت من أبرز الوجهات السياحية في المغرب. وبهذا مستمعينا كنكون وصلنا لنهاية حلقة ديال اليوم. نلتقي في الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
11: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة، ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية. حالة الطقس.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة لليوم الجمعة أن يظل الطقس حارا بكل من وادي ملوية والسايس والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى والسهول المتواجدة غرب الأطلس وبسوس وبالجنوب الشرقي للبلاد والأقاليم الجنوبية. أما درجات الحرارة خلال النهار ستعرف ارتفاعا بسواحل المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية وبسهول الشمالية والوسطى وبوادي ملوية وبشمال وجنوب المنطقة الشرقية، وستشهد انخفاضا بباقي المناطق، وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية وبالبغاز، وهادئا إلى قليل الهيجان شمال العرائش، وقليل الهيجان إلى هائج جنوب العرائش.